يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك وما يتقوي يا نجمينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزهار الوطنية لجمهورية فيات مستمعين ومستمعات راديو جات في كل مكان. فات ما سميت برنامجكم بكلام النصارى الوكي جافش نبض لك أول برنامج بقسم الله ربي هنا اليوم الصباح أول يوم الأسبوع اليوم الاثنين من 27 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة قبل أقدم فلا أطمن الفرحة والكرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وزيادة غاني مختلفة لحد صوت من 75 دقيقة أخرجكم مكان الفن جوبي جابرييل من ناس زملائنا القديم في جريدي سونفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كرقية وسلمكم كثير تأكيد ستقديمنا برنامج كلمة صباح من مدنة 75 دقيقة من قصرنا جريتنا أونا مامي كارتي جمانغاتو تأكيد وتقديم مهارون وموسى الحاج مش لك بي سمينا ولا وضعين أخطاننا أحد ولا كل المسلمين ومسلمياتنا رجل كذا القديم في جمعنا في الفرقان في الخير صدى سيد أمي أغني قديمة أصلا هذا لكل المسلمين.

سبع دقيقة في الاستديو أنا راديو جات نواصل ضيما ببرامينا بغسم الغروب من جمعنا مشان بسهول كتبت كاتوبة انت تلقيال في المدرسة اسبريس يونيون تات إذا لقدر أمان اسبريس يونيون جات تخبر كل زباينا بيكون لانصيما هنا كامبانيا هنا كريدي كريدي اسكولير سنة 2026-2027 يبدأ من بدا خلاص من يوم 13 شهر 7 سنة 2026 لحد يوم 31 شهر 1 سنة 2027 والنادون كان بدور توضيحات بزيادة الإدارة العامة بنش في الإدارة العامة في الغاريفيكاتية مرسال وراء الحسير ولا ينادي بارم التلفون 66-20-15-51 ولا 99-78-70-90 إسبريس يونيون في خدمة الزبائن. أسرة أبكر جيمي أسرة الأمين موسى جابو يبلغوا بإذن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم زوجتهم كويسة موسى جابو الماتت أمس والصداقة من يسواه مباكر بالطلات في الصينية انتهت البلامة محمد البلاغ موجه لكل الأهل البر وداخل نكرر أسرة أبكر جيمي وعسرة الأمين موسى جابو يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم وزوجتهم كويسة موسى جابو الماتت أمس وصراق من يسوها مباكر بالطلات في الصينية انتات البلامة موسى بلامة محمد الساعة 7:09 في الاستديو العربي الجاد مواصل ضيما ببرامج

الدولي للزام والدبقر جودت كثير ما نهار عزام راسي بضعب شروب جابت فنانة طلب دانق ابو هرس يتبري كلامة اي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانة والدبقر في زمانة تاجرنا حتى دكانة كجكير كنتانة فقينا سعد التورمة عبارة اخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هالشغلة دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجامة عجنجير كنا انقطل قهار في قدنا قد مولانا أبوها لا لأجل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصر ماما سق بكانا نجل ستير جريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديد وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيلة بجمع مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر مستويانا أردبنا عمر لنا تقانا الما يا باي وقال والناس ليك ويش قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ظبط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حوما هاجم قاموا لنا العابة الطالع خراني قلكاك جدادة زميك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمر دعابة قادر سيادة الطرق ردي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختقل ولا تتوذيك كذابة بعد وانا عارف الليل بجوها التابة فجل مثل بكام كم بقى الكذابة الماكينة في الغروب

0: صباح 15 دقيقة في الاستديو، أنا لديك هذا الزميل بشير عمر بشير جايس، وإن سمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، إن اليوم فجر الصباح والنشرة طوال، نبدأها بالتفاصيل. نبدأ النشرة. أمس كان بيجي هريك كبير في مقر المحطة الكهرباء في كرتشيه فرشيني في العاصمة نجمين. الهريك سبب في خسائر في مقرهن الشركة في مقرهن المحطة الكهرباء، ورجال الإطفاء كمان بذلوا جهود كبيرة وقفوا الهريك أسباب ما معروفة. وكثير من المسائل في الدولة كان زاروا المكان في رأسهم رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو، فتشاف الهريك ولما من المسائل هنا الكهرباء. الخبر تلقوا بالزيادة في النشرة انت الأشياء. الوزير هنا الشباب والرياضة ناير بكر كان أنت أمس بداية انت المسابقات هنا نصف الماراثون الدولي هنا السلام اللي كان بيجي هنا في العاصمة انجمينا، وخصصوا في مسافة هنا 21 كيلومتر، شرفه كثير من المسابقين هنا الدول الإفريقية. المناسبة كان بيجت بحضور المدير هنا للجنة المنظمة انت الماراثون، والمناسبة كان بدت في استاد إدريس محمد تاوية. المشروع هنا تمكين المرأة والعيد الديمغرافي في الساحل سويت تشاد كان نظم دورين تدريب ده لفايدة 40 من الأوين اللي بخدمن في الصين انت البلاد القادات بخدمن في ولاية إن دي صباه. الهدف هنا الورشة دي كمان عشان يزود الخبرة الجتين في يقللوا النسبة انت المواد هنا الأمهات اللي قاعد بيجي بسبب الولادة. الورشة كمان رأس فتوها في مدينة أمجرس المندوب العام هنا الحكومة في ولاية إن دي صباح الجنرال أنجور هارد جونتي إلي. الخبر جبلنا من أمجرس مراسلنا عباس أبكر مصطفى. كذلك في إن دي صباح المنسق عن الحملة انت الحساب انت السكان هنا الرهل عبدالقادر التجاني كيبرو قاعد بواصل بالجولة القمة بها في بعض المحافظات، وده عشان يوقوا السكان الرهل لازم يشولوا لازم يسووا الحساب انت السكان اللي كان بدت في كل الأراضي الوطنية. الخبر كذلك جابلنا من أمجرس مراسلنا عباس أبكر مصطفى. في ولاية وادي فراء المندوب العام هنا الحكومة في الولاية إبراهيم إيسا قلمي كان قابل أمس الرئيس هنا جمعيات انت المجتمع المدني من أجل الخدمة انت المواطنين محمود علي سعيد، ده في إطار الجولة القائد بقنبة محمود علي سعيد في صباح البلد بخصوص ينشر الثقافة انت السلام والعافية والمقدس السماء بين المواطنين. خلينا نسمعوا لمحمود علي سعيد اللي كان نتكلم في عمية انت المناسبة.
2: بلدنا كاد في أمام تحدي، والمنطقة لبلتنا أنا وادي فيرا منطقة حساسة، منطقة هدودية، منطقة قد تواجه مشاكل كثير، لكن الشجاعة انت الرجال القاعدين هنا والبسالة انت الرجال القاعدين هنا، بداية من الأخ الجوبرنير ورجال الأمن والشرطة، الدور القاعدين بقوموا فوقه دور حساس والمواطنين قاعدين بيشوفوا.
1: هلا سموتو ذا الرئيس هنا جمعيات أنا الرئيس هنا جمعيات انت المجتمع المدني من اجل خدمة المواطنين محمود علي سعيد اللي كان اتكلم في ميكروفون مراسلنا النور احمد خميس. في ولاية لوغون الغربي كذلك بدت امس مناسبة انت الاسبوع الوطني هنا تيراب الشدر في مدينة مندو، يورينا بالتفاصيل من هناك عمر محمد موسى.
3: خطتي التنوان كاد قدرة ومستقبل مستدام، بدت المناسبة بحضور هنا المندوب العام هنا الحكومة جم ولاية لوغون الغربي الدقو ياقوب ومآية مندوب هنا البيئة والحوتان والتنمية القوية بالولاية موسى أحمد جرو وكثير من الشخصيات والناس هنا الألم. بعد الكلمة التي تنجيته الكان قدمها المدير هنا سيجي آدم دلل المندوب، كلم المندوب عن البيئة والحوتان والتنمية الجوية بالولاية موسى أحمد جرو للأهداف انت البيئة وأهميتها، وقال الأسبوع الوطني عن الشجر بنت فرصة انت التوئية عن المجتمع لأهمية انت الغابات والحفاظ عن البيئة، وطلب عشان يسووا حملات كثيرة هم الجنان عن الشجرة ويطأموا المجهودات في نوقفان عن الصحراء والحريجة وقطعان انت الأشجار الماء منظم. خلال طلبان للفعاليات انت الأسبوع الوطني عن الشجرة المندوب الأمهر الحاكمة جم ولاية لوغون الغربي الدقو ياقوب قال الأسبوع الوطني عن الشجرة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تجعل البيئة من أهم الأولويات اليومية وتركز في مستعان عن الخدمات انت المجنان الشجرة وضمان انت المتابعة والتقييم لأشان مجنان الشجرة دي ما تكون خدمة بس وفاتت. ونذكركم في الكمال انت المناسبة دي قام المندوب الآن عن الحكومة الدبو ياقوب ومعايا مندوب عن البيئة موسى أحمد جرو ورئيس عن المجلس الولائي بالولاية علي بكر والمتائيل الآخرين فاتوا مقبلوا الكثير من الأشجار وداف الساحة لتيجي آدم دلة من مدينة مندو عمر محمد موسى بالإذاعة الوطنية الشادية.
1: في إطار الملفات القائد بسوية قسمنا الأخبار في راديو جات الزميلة هجة هو بمارس والتاربورتاج بهج في الزواج عن المرأة الاندائيال من الراجل آخر والعكس أحيانا قاعدين بواجه الجانبين حمبولات كثيرة نتابع الربورتاج
4: العقيدة أم بين الراجل مع المرأة الاندائيال والعكس العقيدة من المرأة البكرة مع الراجل الاندائيال من مرأة آخرة دي خطوة مليانة بالمسؤولية والجانبين بواجه كثير من الحمبولات النفسية والاجتماعية منها كيف يبنوا الثقة والمودة بينهم والدور البلعب الأبو البربي في التوجيه لإيال المرأة هي أقود ساكت هي ما تسوكي هي مشوت وين وجايين هل مشوت قروتو هي استهموت ولا لسه الاهتمام ده هل بلقو الإيال والأم وقت ما بعدب الراجل الإيال ديل بتهيس كأنما بدورهم وبكشر لهم وفي بعض الأحيان الراجل بهيس بكونه المرأة ما بتهتم بيا وبتقضي وقتها في احتياجات هنا إيالة وفي الحالة العكس المرأة كمان بتواجه تحديات في إدارة الحدود بكونه هي الأم المثالية وفي البكان ده بتهيس بكونه الإيال ديل بتأبوها وهي بالدور بتعيش حياتها ما جات تربي إيال هنا مرة آخرة وبحصل مشاكل مع الراجل أبو الإيال في دا خليني تابع بعض الآراء هنا المواطنين في المسألة دي
5: عود الواحد ده بدور المرة بعدين كان زوجها وجابها البيت بعيالها بعدين العيال ده بنظر لهم كي نظرياتها كده وضعتها ما بتسمح ليه ده خلاص بيسوي لي حال بقول ما بدور الإيال ده كل حاصل في الرجال قاعد وبعض من اللاعبين وحدات ده احتمال كده دوره هي تزوجها بس عشان كده تقول لي انا بقرب لك عيالك ده هي دورك يوم ربط لها الحبل في رقبتها ده خلاص العيال ده خلاص تعمل لهم وضعها ما هي كويسه لكن الراجل ده ما بيسوي نفس حكايتها هي الراجل شق منها الراجل ده هو بيقول عيالك دول ده انا ده الشيء ده فايت راسي ممكن توديهم لاهلهم لكن هي ده هي بتتقطهم مثلا عندها المصاريف تنطيهم ما كويس واي شيء صغير ما سوى هي بتقول سوى يعني كده تكرفهم زي عيالها كده ماشي زودت الرجل ده ولقيت عيالها ممكن انت انجبت منا عيال ده ممكن عيال ده كل عيالك كان كربتهم بالطيب ده باكر بينفعوك وانت الرجل كله في بعض من الناس بيقول لك ها تربي الزعف للفيل بالعكس ناس واحدين ده انت عيال واحدين ده تربوهم بعدين هم بيقدروا بينفعوك لك انت كله فيه
6: الزواج ده ما هو بروجيه والبروجيه ده عند فوق ووت وحنان وتو نارك انت في دور السمك وتخمن ومطي دور عيونه ببقى والله في مجتمعنا الكاري ده في احيانا من العلم ده ما بقبل مرات في البداية وبعدين بعد ما خلاص الزواج بيجي وليعطوكم بعدين ده ما بقدروا بهملوا يعني شنو المسؤولية ما بقدروا بهملوا خلاص فيها كتعرفي الرجال ما نساره وما توا
4: والإيال بدور وقت طويل لحد يقبل الأم الما ولدتهم والأبو الما ولداهم وبقوموا بالإناد كرسلوهم ما بيسوا شغل عديل ودايما هم بخالفوا الأمور الكلفوهم بيا ودا عشان دماء أمهم يا بقانو دفوكا ودماء أبوهم يا بيسوا ليا كي وما بسمعوا كلامه والأسلوب ده بخلي الراجل الإيال الما حقه بهزب المسؤولية الزايدة وبلغ كتير من المشاكل والأم كمان الإيال الما ولدتهم ديل بتأبوها وبتكرههم واحد من الأبهات الاند إيال واجه صعوبة وقت ما يتزوج مرة آخرة وهو اند إيال
7: شغل في أنا هسل يعني أنا قبل كي أنا عندي مرة وعندي ما أربع عيال ومرة لا عندما أربع إيال ده مرة ده يعني ما لم من شتينا والإيالي الأربع ده قادين معي لما أنا مشيت لقيت لي مرة واحدة عند إيال اثنين أنا قلت إيالك الاثنين ده نلم ما إيالي الأربع ده إن شاء الله الله كريم إيالني وإيالك كلنا سوا بعد أنا أخذتها وجبتها ولميتها ما إيالي الأربع ده يعني أكل شراب إيد كان جانبي الملابس كلهم سوا يعني أنا ما فنطت الإيال لكن في النهاية المره دي امانه بيجي شيا قد حامي تكت كوتيانا يالا وخلت كوتيانا انا شغل بيجي لغاسي ولدي الكبير ده هو جاي شيفا كي يعني امي طريقه تسيلو اهانه لكن مره ده ويجي الغاني في الامل يوري ابا يا مش لا جاي حجي لي بالحكايه ده ولكن انا شفت قلت على كل حال يمكن وادين يال وادين لا يال رجال لهم كومبليكي هم بنفسهم كي ما يدوروا لا اماتي لا مره انا ابوك ده خلاص انا قلت ولدي عادي ده ما عنده مشكله امشي انا يوم من الايام ده ان شاء الله كان هيك تسيلكم هون ده انا نوصي يعني كوتيانا هيك لا يلا ما قلنا نجي كوتي هون في النهاية أنا كل شفت بإيني إذا أنا رمضان الفات ده أنا بيت خلقان ده يعني لا يالي ولا يالا كله في النهاية هي أورتك الخلقان اللي أنا بيت لا يالا ده ما عجبها كيف أنا لا يالي نبيع لهم خلقان سمي ولا يالا ما نبيع لهم خلقان سمي
4: نذكركم بكونه بالحالة الصعبة دي بتخلي بعض الأسر ما بقبلوا ولدهم يتزوج من مرة آخرة دخلت بيت ومرقت وإندها إيال وده بسبب تحمل المسؤولية الزايدة لولدهم وده من جمعنا بيجي عادة من عاداتنا وتقاليدنا بكونه الدخلت مرقت أو الدخل ومرق عند إيال ما بلقى حلو في حياته وله كمان في حياته الفضلت.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو كات. في الأخبار الدينية وصل وفد واحد من المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في رأس النائب الثاني عن المجلس الشيخ الدكتور عبد الرحمن عزلو داود ومرافقين عدد من أعضاء عن المجلس كان وصلوا في مدينة أم التمان عاصمة ولاية سلامات في إطار الجولة القمبة هناك عشان ينشروا الثقافة انت السلام ولا تعزيز القيم والمقدس السمح أم بين كل الأطياف انت المجتمع. خلينا نسموه الرئيس البيسا كان أكلم في ميكروفوننا راديو شاد.
8: أيها الإخوة العلماء أنكم تحملون رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمثلون هذه الرسالة وهي أمانة فلنكون على قدر المستوى على مستوى هذه الرسالة وكذلك هذه الأمانة التي مناطة في رقبة الجميع والعمل على تحقيق الاستقرار الديني في الدرجة الأولى احتواء العلاقات القبلية والطائفية بالحكمة والتفاهم لقوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسالة الثانية التعاون مع السلطات التقليدية والإدارية. الرسالة الثالثة توجيه المشايخ وحفظ كتاب الله عز وجل المتواجدين في الخلاوة داخل هذه المحافظة وكذلك في خارجها ومع الفروع التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لتحقيق السلام والأمن في هذه البلاد.
1: دائما في الأخبار الدينية المدرسة إن أبي زر الغفاري عن تحفيظ القرآن الكريم وعلومه كان نظمت في العاصمة جمانة حفلة تخريج الدفعة الثانية إن حافظات القرآن الكريم العدد 40 حافظة. المناسبة كان بقت في صالة وزارة الشؤون الخارجية ورأسة المناسبة كمان المدير هنت المدرسة أسماء محمد جبرين يمين ده بحضور كثير من المعزمين حجها وهبيب مرة للمرة الثانية.
4: بالجو عن الفرحة والإيمان الكان بيجي في لب المدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم وعلومه والكان سوت حفلة كبيرة للحافظات كتاب الله عز وجل الخريجات العدد 40 طالبة حفظوا القرآن الكريم في الروايات الثمانية والحفلة دي بتدخل في الجهود القاعدة تقوم بيها مدرسة أبي زر الغفاري في نشر تعليم القرآن الكريم وألومه وبتخرج جيل بحمل رسالة الأخلاق السمحة وداء البساهم في قدمة وبني هن المجتمع. بدت الحفلة بقراءة آيات من القرآن الكريم وقرتها الطالبة زينة أمر بعد دا شالت الكلام الممثلة هنت الحافظات القريجات خديجة جمال عبد الله حجت في أهمية القراية هنت القرآن الكريم وفي التربية هنت الإيال البقوم وبقر القرآن الكريم.
9: يوم نقطف فيه ثمار رحلة طويلة عشناها مع كتاب الله امتلأت بالجهد والصبر والمثابرة وكان القرآن فيها رفيق دربنا وأنيس قلوبنا. لقد كانت صفحات المصحف شاهدة على ساعات طويلة من الحفظ والمراجعة. نحن الحافظات لا نشعر أن القرآن مجرد كلمات، بل هو حياة كاملة، هو الصديق الذي لا يخذلنا والنور الذي يبقى معنا حين يرحل الجميع.
4: كم من جانب مديرة مدرسة أبي زر الغفاري السيدة أسماء محمد جبرين يمين كلمت في الدور القاعدة تلعب المدرسة في التعليم عن القرآن الكريم من وقت أسسوها لحد حسي.
10: أقول لبنات الحافظات فاحفظن هذا الكنز بالمراجعة المستمرة، وجعلنا القرآن منهج، فهو النور الذي لا يخبو والرفيق الذي لا يقون والشفاءة التي لا ترد. لنقف وقفة قليلة مع تأسيس مدرسة أبي زر الغفاري. تأسست هذه المدرسة المباركة بعد عون الله وتوثيقه في عام 1430 هجرية الموافق 2009، وقد بدت هذه المدرسة مشوارها بحوالي 200 طالبة لكتاب الله على شكل حلقات، وعلى رأس كل حلقة معلمة، وكان الدوام 3 أيام في الأسبوع، حيث وصل العدد بفضل الله عز وجل إلى 4000 طالبة من أطفال وأمهات وشابات.
4: نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قسموا الشهادات للقريجات الحافظات القرآن الكريم وأنطوهم جوائز قيمة وكرموا المعلمات القروهم وساهموا في نجاح التعليم القرآن الكريم بالصورة العديلة في المدرسة.
1: ألف مبروك للحافظات أعزائي المستمعين. الساعة 7:30 في استديو راديو تشات لازم يتكملت نشرة الأخبار من اليوم الصباح، والدي النشرة اللي كان كتبوها زبلاء في قسم الأخبار جمال شعيب حجهوها مرة وقدمها بشير مبشير لمساعدة المهندس شوقي جبريل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونهار سعيد.

0: الساعة 57 دقيقة في الاستديو راديو تشات نواصل ضيمنا ببرنامجنا بقسم الروبي من مجمعنا عسر التليفون في مجمعنا تبلغ بمركاننا بدهم البد يسمح مدينة مركة من يوم الجمعة يوم 24 شهر 7 سنة 2026 وما قبلت البيت مطلوب يقول لنا نكلب اللي بدي يوديها بكان لكم سريع القريبة لايا ولا يوديها بكان الشاب ذكاري ولا ينادي برام التليفون 66-23-85 ولا 68-88-84 ولا 68-95-37-94 يودي بكان لكم سريع القريبة لا ولا يودي بكان الشاب ذكري ولا ينادي برام التليفون 66-23-85 ولا 68-80-80-04 ولا 66-75-37-91 الساعة 57 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا أنا قاعدين دائما في خدمة المستمع فيها ملاحظة شنو سؤال لو قلت شنو دا قاعدين في جوانا خريف مدام بدا يا أخوانا أول كل الخريف كان كرر الخريف كان كرر إلا التوبة بس حاطوا شغل كبال الخريف يبقى لا ماشي هسه بعد من الناس ده بيقولوا كي الخريف ده في جمال ده كان جاء ما جاء كل مال امام علم كان صبا ما صبا كل مال امام لكن ده انا ده كلامهم ده كلام غلط لان الامطار دي لا عندنا شغل كتير بخسل التراب ده كله بالطاهره امراض دوك دوك الجراثيم دوك دوك القاريات قاعدين في الشجر في التراب وده كله كيف بودر هما دام ده بلا الهراتة بلا شنو كلها يعني عندها فايدة كثيرة مرة بلا بنور الشجر وشنو كله يا أخوانا هات رأي يا خلي كل واحد يطوب ونصوم ونصلوا يلا يعطينا مطر در عندها فيها رحمة وخير الله يعطينا خير هو هسه قاعدين في عطله الخريف ده عيال كان المدارس العربيه ولا الفرنسويه كلها العيال دي اللي قاعدين في البيت بس اللي بعد من العيال اللي كتبهم في الخلوات بيقروا ما يقروا ده قاعدين في البيت بس هي بيشوفوا تيك توك واللخمه وهي بدور جاي هذا ده كله ده ما هو يا اخوانا العيال ده هسه قاعدين في عطله مدام شهرين ولا شيء قريب شهرين ولا طلعت الشهر ده خلي كل واحد اليال ده ولا ودهم في الهلال برا بشان بزوروا أهلهم بعرفوا أهلهم كان ما في كمان خلاص فتشوا لهم الشغلة كي ولا بسوا كرد سوار ولا كي ما أدري ما دخلوا اليال يدوروا ساكت في الشوارع بيتلفوا ولما الوطا كمان تلفانا النارم كما عمل حساب على شغل ما بيعرفوا بيشيفة حمد من ده كل واحد خلي اليال ده فوق قدومها وفكروا لهم ووصوهم يا أخوانا قاعدين في وطماء دي له مدام ده يا أخوانا يا للصغار ده ترى بشارات مرة من العمر من 14 لحد 20 سنة ده هي كل واحد ده كمين ده بيت كمين ده ولد كل ده يعني العمر ده بس يعني الأمر الصعب مرة واحدة اللي بيتلفوا الله هديها هذا ما تلف كله كمان هي كل وقت كم أنت تراقب الإيالها وتخد وتوصيهم وتقود دائما في حركاتها كلها أنت معايا ده الله كان قال كنا ما بيتلف أما ده من ده ما خلاص إلا الأكل والشراب بس نهمه لتربية الإيال ده أهم شيء يا أخوانا تربية الإيال أهم شيء كل وقت يعني خلي فكره للإيال الساعة 57 دقيقة نواصلوا دائما ببرا من أبا قسم الله رب العالمين
1: أريد هاي قولي سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقم مرة زينة قولي سلام ورقم أما بيت البخاف الله أما وين بيت البزر مكة مرة زينة بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إبنا السجاد لنا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرى يجلو يقول من تما كبير القرى يقول البنات تما دق لنا عربة مسلكو رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقو السجادي لين من إجابة زرايلها شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلها شال برد قلبه شال انقول شقيرة خلى الهديد برا زرايلها شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلها شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه قلب رماد الدنيا زمان كلوا زرايلها شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلها شال برد قلبه شال رابع خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كل زول ماشي لولنا والمن آدم أين بجد نجدة بيت البقر أين بجد كهلا كم زول ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوم خالق بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف للقجة كم زول ماشي لولنا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زول ماشي لولنا الكاتي راسه بجي سلقة كم زول ماشي لولنا أن أمشال طرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زول ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة السجاد لنا من إجابة جو سقري من صباجانا سبش الدقة نقاقيرا في أتيا ود مكاتيبا في ملفي كسق أتفلطة الزكا الواد شراكة بجن تسئي قال دي شيلي هدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين مالك تساوي اوكي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين مالك تساوي اوكي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري فضل قنقو قم كتل ولدو فضل بيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تسوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري شوف الدقنة البرد تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالة بلا كسمي الدبوق الزين فوق النميل كدي سبينا الزين مالك تسوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري السجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تقول كهلا توري أدرك أين تقول كهلا أبتبع غشارة رقت فوقا السكين قادت على الخرزة السلق قم دور فوقا مصاريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقا البودة لا شدوسة بجد فوقا الكربات إن لا جيب ثروة سبب في البحر بريلة بطن برمو ما في زول إلا بيجيب ولده ما في زول إلا بيجيب مرتا شتى في الطلة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلينا أجيب أنجم قاسي لنا فرقة ولاد الأم زرائيل لنا عجيب أنجم قاس لنا فرقة ولاد الأم أرضى للي يا للي ولدا أرضى للي يا للي ولدا جدت تمانة حساب ملقا جدت تمانة حساب ملقا ويبارك بالججا قد جوابي تبكر في الندى قد جوابي تخرد القنقشة قد جوابي تهل بقرة ويبارك بالججة قد جوابي تركب جودلة ويبارك بالججة قد جوابي تهل شرش القدلة قد جوابي تكش الهجلة ويبارك بالججة قد جوادي تاب السلطنة قد جوادي تاب الفقرة قد جنانين ريب الدلال فيها أردليلي يا للي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قاعد من ورا الجدار يمتوى مسألة زرب لي زراي برفة فطاها كمشا الجدار يمتوى مسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمتوى مسألة بشبها الرقايت الهود لقطها الجدار يمسوى مسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطئين في التمسى الجدار يمسوى مسألة بقريه وطار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هدى البنان لكن
2: أبو غالي ولد بكار وملعين القبائل قالوا عذر جاب للدولة للحكام زاد وقال عن كلامي دليل الناظر بفحام نزل مهجر بيان في زام برنعان للتجر قماش مدكان شو المتل دل سلطان الزيوت قائد قنقر كمان درس اللي طلع مقفر الغريب وهر شارب سيل العقل عند اليود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ماك قفو أبلم الله ورد باشم سلم جن الأيالي حيب كرل الله أبوهم دم ببضبط في الضنب خشما ملشهم في الضر قد بنجم العمي بلاك بقر بلا فعل العمي بلاك هرم كراكد بلا شعر كاي دوك في العتب ما سل لي خلل اتفض نقي ماك زغل أبو اندرق الجداد الراقب بلقت السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفرو أنها زالي فر رام فواط ربشق بقرب من المسم الهاكة كذنبر حكام الشاور مكتوب جاب ينفر المبريد انقبار أنا بنكلم لك يا زخرطا الزهراطة الزهراطة الزهراطة بالكلم ليك الزهراطة ولا ليه دين خوضني شيل الزهراطة سوت ليها نفيلة شت في القبيل الصيد البيض الورد الحبيلة الزهراطة قادي وزير خشومك أبيض لغمك شاي الليل ليل تيم الضرط فضيل الجوت هنبهات كديمة أنا بنكلم للزهراطة الماكي الطجم كيلي الماكي البطن مضرعان ضامر رهبوه بيك الهاشي وبن زعلان شعرك سبيب الهرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تهزم المقرن تمسيه نجت مفتلح ذي الأهبان بهاتك مدام اتمال ما هم له مسكان مدوق بقرة مع الريان خشم البيت طبيل تضلم في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن ضمر بتبولة ما خلطن طرقان لفنا موصد كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغير حقم مهرج الجوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات معنا همت كلام جد يبيت أريد الرات يجد العطشان مستنكر في الجفيل وقف القرندقان مع كل كمرني بششيت البردان ضمير مورا مجازي مع الله السلطان فإذا مالي من سدم أجرره إذا ولدن كدريل ما خلطا غزلان شئركي أزلو زخراط من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا دردوج ودل حوار قمران الزغرات كسوت مضابه الناس للنبوان خياطيك ببكر فوقنا حم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك ففورا شبك أننا يا مرزير أننا يا أننا يا أننا يا أم بيان أننا يا بانت أننا يا أننا يا أننا يا مرزين أننا يا أننا يا أننا يا الزغرادة أننا يا أننا يا بسينا أننا يا بنت البقر مشاية قال شالوها في الجوبايا خلوا سيدي برايا.

كل بداية لحياة والمردين كمال كل شيء لاجل بدنا نخدم مرة نينا بغسم الله ربينا اليوم الصباح قدم كم يوكان تلفن نتيوب بغابريال تجهيز وتعظيم هارون نومس الله نخلو بغل لزم الترنق تجهيز في انتبلك البرامج وكلام صراحة من يمين رجل في عمل

0: المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة اليوم 26 من يوليو 2026 في هذه الحلقة نتابع معكم أبرز محطات المنتدى الإفريقي للمياه الذي احتضنته العاصمة أنجمينا الأسبوع الماضي. نبدأ حلقة اليوم بموجز سريع لأحداث الأسبوع مع التجاني مصطفى مهدي.
1: يوافق 20 من شهر يوليو لكل عام الأسبوع الوطني للشجرة، ويشكل هذا الأسبوع أحد أبرز الأنشطة الميدانية المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التصحر. وفي هذا الإطار أطلق مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم 22 يوليو 2026 الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بغرس شجرة برتقال باعتبارها من الأشجار المثمرة التي تتميز بكثافة أوراقها وإسهابها في حماية البيئة. وعقب غرس الشجرة أدلى رئيس الجمهورية بتصريحات لوسائل الإعلام، حيث ذكر باعتماد هذا الأسبوع الوطني بموجب أمر صادر منذ عام 1972، مؤكدا أن غرس الأشجار واجب وطني يجب على المواطنين القيام به على الدوام وفي شتى أنحاء البلاد. وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، زار رئيس الجمهورية رفقة ممثلي وسائل الإعلام الجناح المخصص لساحة خضراء في قصر تومي، والذي تحول إلى واحة غناء، إذ يضم حديقة خضراء وأشجارا وزهورا وممرات منسقة بعناية فائقة. وفي نفس اليوم ترأس مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاحتفال بمناسبة الذكرى 25 لاكتشاف تومي، أقدم جمجمة من السلالة البشرية، حيث يصل عمرها إلى ما يقارب 7 ملايين عاما. وقد صاحب الحفل الرسمي عرض لفيلم وثائقي يروي قصة الاستكشاف والفرق المشاركة فيه، إضافة إلى مساهمة الحكومة في تسهيل عمليات البحث العلمي، مما ساهم في التوصل إلى هذه النتائج. واختتمت المراسم بلفتة رمزية تمثلت في تسليم الباحث أحونتا دي جيم ندومالباي مكتشف الجمجمة في صحراء جراب نسخة طبق الأصل من توماي إلى رئيس الجمهورية، تأكيدا على عزم الدولة لصون هذا الإرث ونقله للأجيال القادمة. وفي 24 يوليو أجرى مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة بقصر تومي محادثات مع السيد إيفون سانا بانجي حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا. واستعرض حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا مع مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو نتائج بعثة البنك التي عقدت سلسلة من الاجتماعات الرفيعة في العاصمة نجمينا هذا الأسبوع. وشهدت هذه اللقاءات 3 اجتماعات رئيسية، استهلت باجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، تلاه اجتماع اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد، واختتمت بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. وأشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالدور المحوري الذي يطلع به البنك المركزي لدول وسط أفريقيا وجهوده في استقرار التوازن الذي يشهده الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. وصرح السيد إيفون سانا بانجي بأن مؤشرات النمو قد أظهرت أداء إيجابية، لا سيما مع تسجيل تراجع في مسار التضخم، حيث انخفض المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يعكس كبح جماح الأسعار ويعد إشارة إيجابية جدا للمواطنين بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وتدابير مراقبة الأسعار والحوافز الضريبية للمتعاملين الاقتصاديين.
0: وللحديث عن المنتدى الإفريقي للمياه استضاف البرنامج السيد إدريس علي مالوم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المياه والصرف الصحي لنتحدث معه عن أهمية المنتدى ومستقبل المياه في القارة السمراء. نترككم مع فقرة رأي الخبراء.
2: المنتدى الإفريقي للمياه عنده 3 أولويات. البكت الناسيونال الأول ده أي دولة من إلى 5 سنة ده واجب يعمل مشروع كويس ممتاز وبنكابل لبلده، وعندهم الإصلاحات السياسية عن المياه يعملوا اللواء عن المياه ده إفوكي أمله الأول كم عندهم كله لازم يشوفوا يراقبوا كيف نسوق عشان نمرق من الكبود بتاع المياه في أفريقيا ده الوعد تعزيز الاستيشنال كو أي الوزارة بأمل شنو والشعب يأمل شنو ومهم البريفي يأمل شنو عشان كده كيف يسوق عشان أي شعب أي بهيمة يلقى له موية ويجب تخطيط ويعمل بلانيفيكاسيون للبلد هنا المياه عشان يعملوا مشروع كونكري يقدروا يسولوا مشروعات هنا هيدروليك عشان الناس علمي ما يقصر في البلد. الأفارق والتشادين إن شاء الله بيفتهدوا منا كثير في هذا المبتدا. هذا الحمد لله أول فروم عملنا في جد. ما لا جد أمر فروم جد يعني هو ذات عنده مشاكل بتنمية والناس قموا بجهودهم الوزارة كلهم والحكومة قموا بجهود أمر فورم فرحوا كل لما تهيني عشان نعملوا أي جهود يعني الديفلوبوما بلمية ما في الديفلوبوما يتبقوا الأرواح ده لازم البلدان يعني البي دول ده لازم البي يسي انفانتير حقا يراجي يشي اللوايات يا أمير شغل ده كيف مالا أنينا العلم ده ياسا ما قدرنا الشعب الدينام نما لنا برا كلنا يقبل ده يعمل وهنا البنك مونديال دول والبنوك والبريفي هم ذاتا أنينا كم عملنا مشروع كونكري الدينام ده لازم هم ذاتا بمولونا كم مولونا وبحاكم ذاتا بيجيب حقا إن شاء الله نقدر الخوم ده كله يمشي صاحب والوطن يمشي قدام المواطنين ده الحمد لله الحكومة قايسة جهودة عشان يجيب لهم علمي لكن الشعب لازم يفهم العلمي ده كم قدوم كم سولهم بيار كم سولهم جروبات أمره كله يدور هم ذات يفهموا الشغل ده عنهم عشان المنتنانس ده مهم جدا يعني ما نسوا مشاريع ندوم وهم يقولوا أنا حكومة مرة من دمها موج واجه هم ذات يطفي راسهم ده الشغل ده عنهم وبهمهم والناس ده الدولين وأنين كنا مسكو أدين ولل بيرد فون كارين لازم أنين إن شاء الله بيجود نسوه لهم مشاريع كويس نعمل مشاريع كويس هسا الحمد لله شاد إن دا إنستيتيشن سوتي تل ثلاثة إن دا لابوراتوار للمية لشوب يعدينا إن دينا فون ناسيونال دولو يعني البيرد فون يقدر يجيب لنا الجروس حاصل كان عندنا في الفون ده نقدر شغلنا إرجاز ده نقدر طوالي نعمل بكرة واحد عندنا إرجاز لكن ما عندنا فلوس عشان نمشي كيف نعمله ده مهم شغل وعندنا سنتر دي دوكيومنتاسيون كارين نقدر نعمله بروجي دول نسو بلانيفيكاسيون نوتو حاصل كان لقينا فلوس طوالي الخير بيمشي هذا بس شغل المهم عندنا هسه وان شاء الله كم عندنا فلوس البنك دول جونا والبريفي جو والحكومه قبل جده شغلنا المياه دي بيكمل ان شاء الله نشكر الحكومة ونشكر البلدان الإفريقيين كلهم عشان جو هنا في تشاد عملنا المتحدة الإفريقي للمياه إن شاء الله نجا والحمد لله هسا كل الناس فكروا كي يعني الناس فكروا في ديفلوبمان العلمي إن شاء الله بإذن الله شكر ده يمشي قدام ونشكر كل من الناس أصاهموا بكي الفروم ده نجا
0: شكل المنتدى الإفريقي للمياه فرصة لإعادة التأكيد على حقيقة الماء هو جوهر التنمية وبالنسبة لتشاد فإن هذه القناعة ليست جديدة فهي مجسدة في المشروع السابع من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى توفير المياه والطاقة لجميع المواطنين ماذا تحقق وما هي التحديات والنظرة المستقبلية في هذه الورقة نتابع
3: تضع الحكومة التشادية قطاع مياه الشرب ضمن أولوياتها الوطنية وهو ما يؤكده البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي تضمن في مشروعه السابع المعنون جعل المياه والطاقة في متناول الجميع التزاما بتوسيع خدمات المياه وتحسين وصول المواطنين إليها وخلال العامين الماضيين شهد قطاع المياه تطورا ملحوظا إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدل الولوج إلى مياه الشرب المأمونة إلى نحو 63.5% إلى جانب تشييد أكثر من 500 خزان للمياه وإعادة تأهيل 90 خزانا وحفر وتجهيز أكثر من 1900 بئر ارتوازية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذه الجهود لا تزال نسب التغطية متفاوتة بين المناطق، ففي المدن تتراوح نسبة التغطية بخدمات المياه بين 30 و80%، بينما تنخفض في المناطق الريفية إلى ما بين 15 و50%، لا سيما في ولايات جيرا ووداي ووادي فيرا وإنيد الشرقية وإنيد الغربية والبطحاء وسيلة وسلامات، وفقا لبيانات مركز التوثيق والمعلومات الجغرافية. كما لا تزال بعض أحياء العاصمة أنجمينة تعاني من محدودية خدمات شبكة المياه، إلا أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها لتوسعة شبكات الإمداد والتوزيع بهدف إيصال مياه الشرب إلى أكبر عدد ممكن من السكان، ضمن خطة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشرب بحلول عام 2030، حيث أكد رئيس الجمهورية في الإجراء رقم 63 من المشروع السابع التزام الدولة بالاستثمار المكثف في قطاع المياه، إلى جانب إعادة تأهيل وتشغيل أنظمة الإمداد القروية المتوقفة عن العمل، بما يسهم في تعزيز العدالة وتوزيع الخدمات بين مختلف مناطق البلاد. وفي إطار دعم هذه الرؤية، عززت جاد تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر خطة التنمية الوطنية جاد كونكسيون، كما استضافت العاصمة أنجمينة المنتدى الإفريقي للمياه الذي أسفر عن توقيع الميثاق الوطني للمياه بهدف تعبئة نحو 3.8 مليار دولار لتمويل مشاريع القطاع. ويرتكز الميثاق الوطني للمياه على 3 محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في توفير مياه الشرب للسكان، وتطوير الموارد المائية لدعم الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها آثار التغيرات المناخية وانحسار بحيرة جاد واتساع الرقعة الجغرافية للبلاد، وما يرافق ذلك من ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة البنية التحتية للمياه، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. ولا يقتصر تحقيق الأمن المائي على إنشاء السدود والخزانات وشبكات الإمداد فحسب، بل يتطلب أيضا إدارة رشيدة للموارد وتوزيعا عادلا للخدمات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها. ومن هنا تبرز أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع وشركاء التنمية لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
0: الأسبوع الماضي كان فرصة لمناقشة قضايا المياه في القارة الإفريقية، حيث شهدت أنجمينة نقاشات مستفيضة وتبادل للآراء والتزامات الدول لحل مشكلة المياه. سنقف الآن مع خالد موسى الحاج لمعرفة أبرز محطات المنتدى.
4: بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، تحولت العاصمة أنجمينة يومي 15 و16 من يوليو 2026 إلى عاصمة للحوار حول مستقبل المياه في القارة. المنتدى الأفريقي للمياه الذي استضافته تشاد للمرة الأولى جاء تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، وقد جمع رؤساء دول وحكومات ووزراء وشركاء التنمية وخبراء المياه، حيث ناقشوا على مدار يومين مستقبل المياه وكيفية ضمان وصول المواطنين إلى مياه الشرب، في رسالة تؤكد أن الأمن المائي بات أحد أهم تحديات التنمية والاستقرار في أفريقيا. ويجيء المنتدى في وقت تزداد فيه حاجة المواطنين إلى المياه، في ظل النمو الديموغرافي الكبير الذي تشهده البلاد، وبات الحصول على المياه واحدا من أبرز التحديات التي يوليها مشير تشاد رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا. وخلال افتتاحه أعمال المنتدى، دعا مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجاز، وجعل توفير المياه الصالحة للشرب أولوية وطنية وأفريقية.
5: رشال إن شاء الله علم دا بيجي بروغرام نمبر 1 أغا دابس ميجنا بنك مونديال دابس سونا ملاما دا اليوم سونا أكور ما بنك مونديال لي أميني لكيدن سو لي فوراج شاتو جاي جاي من داكولا أنينا بلا داكولا إنجينا أكور دوغا دوغا ما بارتنر أنجو إنجينا بارتنر فينانسي كاتير جو ومن الميكولا ندوروكي بريفي كالي يجو بريفي يجو كدا يسي نالغو فاسيليتي شياكي ومم ياغودو يانتو المي ناسي كافوم ويسو ان سورت كغورزا يدوكو ليسيا وكيدي بكلا يمسي كدام أدين.
4: أوضح خبراء المياه المشاركون في المنتدى أن التحدي لا يرتبط بوفرة المياه فقط، بل بطبيعة توزيعها الجغرافي، حيث تفتقر بعض المناطق وخاصة شرق البلاد إلى خزانات جوفية متصلة، بينما توجد المياه في مناطق أخرى على أعماق كبيرة، ما يجعل استغلالها أكثر صعوبة وكلفة.
6: عندنا علم كثير في تشاد، علم هنا لاك، علم هنا التيد، هنا فراج عندنا، لكن الهل الوادين ما عندهم علم بارسكي بكان هناك ده عند الحجر كثير، ما علم ده ما يوجد تيد، علم الفوق دل ده كل يجري يمشي بكان التيد ده يمشي. دونك سكيفك بكان الزون ده ما نقول علمي وزون وادين بقدامك كان مشيت في اونيانغا لاك اونيانغا ده علمي قاعد مشي هنا لاك شات لكن علمي حق ده مر ما الناس ما يقدر يشرب دونك ده بس جاي سي الفرق ليه هلات ما عنده وادين عندهم علمي وادين ما عندهم علمي دونك ناس البوبولاسيون وادين ما يقدر ينفروا البير الطويل يقدر يلقوا علمي.
4: وبحسب الدكتور عبد الله محمد نور مسؤول مختبر علوم المياه الجوفية والخزانات الجوفية، فإنه لتحقيق الأمن المائي وفقا لجلسات المنتدى يجب اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي مقاربة تقوم على التخطيط العلمي وإشراك جميع المستخدمين وتحسين الحوكمة والاستناد إلى بيانات دقيقة، بما يضمن التوازن بين احتياجات السكان والزراعة والرعي والصناعة. وتتقاسم تشاد بحيرة تشاد والأنهار والأحواض الجوفية مع عدد من دول الجوار، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي أدوات أساسية لتفادي النزاعات وضمان الاستغلال المستدام للموارد المشتركة. وسلط المنتدى الضوء على حوض الحجر الرملي النوبي، أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في المنطقة، باعتباره ثروة استراتيجية يمكن أن تسهم في دعم الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير مياه الشرب للمدن والقرى. وشدد الخبراء خلال جلسات المنتدى على أن توفير مياه الشرب لا ينفصل عن تحسين خدمات الصرف الصحي، لأن حماية المياه الجوفية من التلوث تمثل أحد أهم عناصر الأمن المائي والصحة العامة. واختتم المنتدى أعماله باعتماد إعلان جمينا الذي دعا إلى توحيد الجهود الأفريقية لتسريع تحقيق الأمن المائي من خلال تعزيز التمويل وتوسيع الشراكات ودعم المشاريع المشتركة. كما شهد المنتدى توقيع الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي يهدف إلى حشد 3.8 مليارات دولار لتطوير قطاع المياه بما يخدم احتياجات السكان ويعزز الأمن الغذائي ويحافظ على البيئة. وبذلك خرج المنتدى برسالة واضحة مفادها أن الأمن المائي لم يعد قضية مستقبلية بل أولوية تنموية ملحة، وأن مرحلة النقاش قد انتهت وحان وقت الانتقال إلى التنفيذ.
0: قبل أن نختم حلقة اليوم، نتابع معكم آراء المشاركين في المنتدى ونظرتهم لمستقبل المياه في القارة الإفريقية.
7: هذا المنتدى منتدى مميز جدا، أتى في وقته الحمد لله. شاهدنا في هذا المنتدى الجهات والدعم التمويلي الضخم من قبل الجهات التمويلية للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية تحت الأرض اللي هي المياه والصرف الصحي وما يتعلق به. الحمد لله حضرنا وحضر معنا ضيوف آخرين ممثلين من رؤساء الجمهوريات. برامج الدولة ما شاء الله تبارك الله رأينا في أن هناك برامج جاهزة وقابلة للتنفيذ إن شاء الله بإذن الله. البرامج موجودة، الجهات التمويلية موجودة، باقي جهات تمويلية باقي جهات الاستثمارية والتنفيذية، فإن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام سنرى شعار هذا المنتدى من الرؤية للتنفيذ عبر جهات تنفيذية وجهات استثمارية مميزة إن شاء الله.
8: أنا حضرت في الفوروم، أنا فرحانة جدا بالجهد الحكومة سوتها للبلد، ونتمنى الباير ديفو أجو حضروا معانا، يعني دورنا بسرعة في ناسه ويخلوا المواطنين يخدموا. العلمي هو الحياة الإنسان، أيوم بلا علمي ما في زراعة، بلا علمي ما في ثروة حيوانية تنتج ألبان.
9: العلمي ده هي أساس الحياة، وبلا علمي ده ولا نقدر نقوشه ولا نقدر نقوم. نتمنى إن مشروع أرام الفروم أرام البدودة نقدر نجو في الرزلتا بوزيتيف بركو يأسوسي السوسيتي سيفيل كل معام، عشان علينا السوسيتي سيفيل نقدر نعرفه أي جهة أنا بكان العلمي ما فيه. Donc les ONG, les associations et autres, ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils
10: ont fait un peu de temps. وبدون المياه ما في حياة. من العلمي الإنسان يعيش، ومن العلمي الشجر يقوم، ومن العلمي كل شيء. عشان كده دارين الفوروم ده يتكرر، ودارين الطلبات اللي قدمناها في الفوروم ندور تطبيقها في أرض الواقع.
0: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم.

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطة زي كاراد الشات استتربينه. ساعة غزية دقيقة مرتطة زي مصرب الخزال فايل أرجو ممكن يمدكنا مسكوري. دقيقة دقيقة ما دور كل برة تندانا كذي كيد أنا نكذي كي. أما دمنا ده غريدة سام فيك كان شكر ترك. أنا دمنا درو كابين تكنيك ده أشي أنا محمود غسرا. كاري مكرا ده أشي أنا تانسالي محمد سالي. ساعة كي محمود غسرا غريدة دورنا كي دمنا مرة لبرة فترة كلا.

أكيد يا مقر ساسو دقيقة سكر سو أدي قاس دلقة اللمين عبد الرحمن حسن أدو مدرس أبا دكتور عبد الله جبرين تور سي تاشا بسكينة بسكينة بكر مرق مبروك تكون يندي أور من دارنيتي من اللي جنبري حسين حسن دنقص دلا كمالي مبروك مبروك تو باك دي أغنيا كمالي مم ألف مبروك نندلا إن لله وإنا إليه راجعون مرودونغتي أشور سماين عبد الله إبراهيم حبابا إبراهيم خليفة أنغاري حسين أنغاري محمد عبد الله عبد الله أبكر دنن يعني كوكونزي مود غندوتون ودلو بيرالا علاية ترنارا تشوتشوي باروالا سريا تيو إن روندريو موري أشي إبراهيم Ashi Ibrahim Tungering tu Ashi Konia Ashi Gonia Mandela Guso Taga Mardudeti Tarnang Mudgo Serak Imar Humandela Kendel Sabah Sabro Talatenero Siri Karata Karche Kilwiti Basara Dure Marumala Kafaknya Mudgundela Kuala Kark Sobr Hasab Njange Ashur Sumain عبد الله إبراهيم حبابة إبراهيم خليفة أنغاري حسين أنغاري محمد عبد الله عبد الله أبكر كوكون كبلقني مود جنة دينجر جنة ديكاو دينجورو إن هلال جنة إن أدلو بيرلا علاية ترنارا تشوتشوي بروالا سريا نانغرو تيو إنه مونري وروندري أشي إبراهيم تونغيرين تو أشي غنوري ممكن أسم يانغ أشي غنوري تقصو تاغ نغال روند مردو ديتي ترنان مودغو سرق إمارهم دالا كندل سبا سبرو تلاتنير وسيري كارتا كارتي كيلويتي باسرا دوري مرهم ألاك أفاقنا مدغندلك وعلى خرق صبر كابين تكنيكي

أكيد ما خصنا صو دقيقة سكر سليا ده كل موتون دلا إلا وسيه زين دلا برضم يوخيا قال نشرتي يعني مرض إن كولوراني راوري مرض كولوراني راوري ده جام قنت إلين مرض إن قال كوز ده تيلينه تانو ندافنه ده تورنينه قلبي كم قلبي كم كورو لازم يعني تماقتني كتوك زيت صابون تقول انت صابون يعني تمن فسني عشان يعني مرض جا كوخ يقدر من ده وربتكو لازم كوخ نظام لازم يعني كوز كنيا تار تارا من دقنن يعني دقي اخن وربت فسا يعني اخو تاب تاب بنينين يعني عين اونجده لكن دغدي ور برن فسقاتني لازم يعني كومكو يعني كولخغي ونظامن لازم كتو كنادف كن تانتك ننكاشن كو دي دي تر كال يعني كم كورنن لازم يعني تشين كتوغن تصابون وزي عينن كو كتوغن تصابون نانكن كو كاسن غار يعني ايرني gar era gatine nax asakin yit ha kol xong de tri or ñu misugunun lazam ko tugu tugu fasa ha fas mag tatine khalas de ne ñu asaka ba mushkila lakin rum chala u ris chala kol xong nin karma tu gone kol xong tu gone nin yani tri or marad marad kol ranan o matalab ko mun malam gune de utun hawl al alam كرangan الله الله كل أبزك مرد وتركه سرق بريجة كل خونك ديرون بقونك تري ترانين لازم برجم كأوتو يا سرق نمدة كرفاق وابن ترك سرق أي هلا أي كرتشين ترك سرق إنه سرق بريين ننكاش متي نبوك ننكاش متي شان وابن كرفاق منزى تتبرن لينجنة tak tak tak tak tak tak visi ngale studio radio chade izalwatani chadia journal se muntabe tak tak tak tak visi nabzin troñe ro etrene ro sirio carsili navrata in bar wo sirio car machine tizire nafine cabine technique ali mohammed tijani mohammed nour moussa de borondala mahmoud gassara ngale studio ti ronde soe monse oumar idriss oumar katak bindala lionel korkelsek jingi digam rasi lafia kogi kogi segi saram timan failer jo besada cabine technique

0: المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة اليوم 26 من يوليو 2026 في هذه الحلقة نتابع معكم أبرز محطات المنتدى الإفريقي للمياه الذي احتضنته العاصمة أنجمينا الأسبوع الماضي. نبدأ حلقة اليوم بموجز سريع لأحداث الأسبوع مع التجاني مصطفى مهدي.
1: يوافق 20 من شهر يوليو لكل عام الأسبوع الوطني للشجرة، ويشكل هذا الأسبوع أحد أبرز الأنشطة الميدانية المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التصحر. وفي هذا الإطار أطلق مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 20 من يوليو 2026 الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بغرس شجرة برتقال باعتبارها من الأشجار المثمرة التي تتميز بكثافة أوراقها وإسهابها في حماية البيئة. وعقب غرس الشجرة أدلى رئيس الجمهورية بتصريحات لوسائل الإعلام، حيث ذكر باعتماد هذا الأسبوع الوطني بموجب أمر صادر منذ عام 1972، مؤكدا أن غرس الأشجار واجب وطني يجب على المواطنين القيام به على الدوام وفي شتى أنحاء البلاد. وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، زار رئيس الجمهورية رفقة ممثلي وسائل الإعلام الجناح المخصص لساحة خضراء في قصر تومي، والذي تحول إلى واحة غناء، إذ يضم حديقة خضراء وأشجارا وزهورا وممرات منسقة بعناية فائقة. وفي نفس اليوم ترأس مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاحتفال بمناسبة الذكرى 25 لاكتشاف تومي، أقدم جمجمة من السلالة البشرية، حيث يصل عمرها إلى ما يقارب 7 ملايين عاما. وقد صاحب الحفل الرسمي عرض لفيلم وثائقي يروي قصة الاستكشاف والفرق المشاركة فيه، إضافة إلى مساهمة الحكومة في تسهيل عمليات البحث العلمي مما ساهم في التوصل إلى هذه النتائج. واختتمت المراسم بلفتة رمزية تمثلت في تسليم الباحث أهونتا دي جيم ندومالباي مكتشف الجمجمة في صحراء جراب نسخة طبق الأصل من توماي إلى رئيس الجمهورية، تأكيدا على عزم الدولة لصون هذا الإرث ونقله للأجيال القادمة. وفي 24 يوليو أجرى مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة بقصر تومي محادثات مع السيد إيفون سانا بانجي حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا. واستعرض حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا مع مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو نتائج بعثة البنك التي عقدت سلسلة من الاجتماعات الرفيعة في العاصمة نجمينا هذا الأسبوع. وشهدت هذه اللقاءات 3 اجتماعات رئيسية استهلت باجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، تلاه اجتماع اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد، واختتمت بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. وأشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالدور المحوري الذي يطلع به البنك المركزي لدول وسط أفريقيا وجهوده في استقرار التوازن الذي يشهده الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. وصرح السيد إيفون سانا بانجي بأن مؤشرات النمو قد أظهرت أداء إيجابية، لا سيما مع تسجيل تراجع في مسار التضخم، حيث انخفض المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يعكس كبح جماح الأسعار ويعد إشارة إيجابية جدا للمواطنين بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وتدابير مراقبة الأسعار والحوافز الضريبية للمتعاملين الاقتصاديين.
0: وللحديث عن المنتدى الإفريقي للمياه استضاف البرنامج السيد إدريس علي مالوم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المياه والصرف الصحي لنتحدث معه عن أهمية المنتدى ومستقبل المياه في القارة السمراء. نترككم مع فقرة رأي الخبراء.
2: المنتدى الإفريقي للمياه عنده 3 أولويات. الباكت الناشونال الأول ده أي دولة من إلى 5 سنة ده واجب يعمل مشروع كويس ممتاز وبنكابل لبلده، وعندهم الإصلاحات السياسية عن المياه يعملوا اللواء عن المياه ده يفوق يأمل الأول كم إنهم كل لازم يشوفوا يراقبوا كيف نسوق عشان نمرقوا من الكبود بتاع المياه في أفريقيا ده الوعد تعزيز الاستيشنال كور أي الوزارة بأمل شنو والشعب يأمل شنو ومهم البريفي يأمل شنو عشان كده كيف يسوق عشان أي شعب أي بهيمة يلقى له موية ويجب تخطيط ويعمل بلانيفيكاسيون للبلد هنا المياه عشان يعملوا مشروع كونكري يقدروا يسولوا مشروعات هنا هيدروليك عشان الناس علمي ما يقصر في البلد. الأفارق والتشادين إن شاء الله بيفتهدوا بنا كثير في هذا المنتدى. هذا الحمد لله أول فروم عملنا في جد. ما لا جد عمل فروم جد يعني خذات إن المشاكل بتنبيا والناس قموا بجهودهم الوزارة كلهم والحكومة قاموا بوجود أمر فورم فرقوا كل لما تيني عشان نعملوا أي جهد يعني الديفلوبوما بلمية ما في الديفلوبوما يتبقوا الأرواح ده لازم البلدان يعني البيي دول ده لازم البيي يسي انفانتير حقا يراجي يشي اللوايات يا أمير شكر ده كيف ما لا أنينا العلمي ده ياسا ما قدرنا الشعب الدينام نما اللي ناس برا كلهم يقبل ده يعملنا وهني البنك مونديال دول والبنوك والبريفي هم ذاتا أنينا كم عملنا مشروع كونكري الدينام ده لازم هم ذاتا بمولونا كم مولونا وبحاكم ذاتا بيجيب حقا إن شاء الله نقدر القوم ده كله يمشي صاحب والوطن يمشي قدام المواطنين ده الحمد لله الحكومة قايسة جهودة عشان يجيب لهم علمي لكن الشعب لازم يفهم العلمي ده كم أدوم كم صولهم بيار كم صولهم جروبات أمره كله كي يدور هم ذات يفهم الشغل ده حنم عشان المنتنانس ده مهم جدا يعني ما نسوه مشاريع ندوم وهم يقولوا أنا حكومة مرة من دمها موج واجب هم ذات يطوف راتهم ده الشغل ده حنم وبهمه والناس ده أدولين وأنين كنا مسكو أدين وليل بيار دفون كانين لازم أنين إن شاء الله بيجود نسوله مشاريع كويس نعمله مشاريع كويس حصل الحمد لله تشاهد إن دا إستيتيشن سوتي تل تلاتة إن دا لابوراتوار للمياه لشوف يعدينا إن دينا فون أسرار دلو يعني البيار دفون يقدر يجوب لنا الجروس حاصل كان عندنا في الفون ده نقدر شغلنا إرجاز ده نقدر طوالي نعمله بكر واحد عندنا إرجاز لكن ما عندنا فلوس عشان نمشي كيف نعمله ده مهم شغل وعندنا سنتر دي دوكيومنتاسيون كانين نقدر نعمله بروجي دول نسو بلانيفيكاسيون نوتو حاصل كان لقينا فلوس طوالي الخير بيمشي هذا بس شغل المهم عندنا هسه وان شاء الله كم عندنا فلوس البنك دول جونا والبريفي جو والحكومة أول جدا شغلنا المياه هذا بيكمل ان شاء الله نشكر الحكومة ونشكر البلدان الإفريقيين كلهم عشان جو هنا في جاد عملنا المنتدى الإفريقي للمياه إن شاء الله نجح والحمد لله هسه كل الناس فكروا كي يعني الناس فكروا في ديفلوبمان العلمي إن شاء الله بإذن الله شكرا يمشي قدام ونشكر كل من الناس أصاهموا بكي الفروم ده نجح
0: شكل المنتدى الإفريقي للمياه فرصة لإعادة التأكيد على حقيقة الماء هو جوهر التنمية وبالنسبة لتشاد فإن هذه القناعة ليست جديدة فهي مجسدة في المشروع السابع من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى توفير المياه والطاقة لجميع المواطنين ماذا تحقق وما هي التحديات والنظرة المستقبلية في هذه الورقة نتابع
3: تضع الحكومة التشادية قطاع مياه الشرب ضمن أولوياتها الوطنية وهو ما يؤكده البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي تضمن في مشروعه السابع المعنون جعل المياه والطاقة في متناول الجميع التزاما بتوسيع خدمات المياه وتحسين وصول المواطنين إليها وخلال العامين الماضيين شهد قطاع المياه تطورا ملحوظا إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدل الولوج إلى مياه الشرب المأمونة إلى نحو 63.5% إلى جانب تشييد أكثر من 500 خزان للمياه وإعادة تأهيل 90 خزانا و وحفر وتجهيز أكثر من 1900 بئر ارتوازية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذه الجهود لا تزال نسب التغطية متفاوتة بين المناطق، ففي المدن تتراوح نسبة التغطية بخدمات المياه بين 30 و80%، بينما تنخفض في المناطق الريفية إلى ما بين 15 و50%، لا سيما في ولايات جيرا ووداي ووادي فيرا وإنيد الشرقية وإنيد الغربية والبطحاء وسيلة وسلامات، وفقا لبيانات مركز التوثيق والمعلومات الجغرافية. كما لا تزال بعض أحياء العاصمة أنجمينة تعاني من محدودية خدمات شبكة المياه، إلا أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها لتوسعة شبكات الإمداد والتوزيع بهدف إيصال مياه الشرب إلى أكبر عدد ممكن من السكان، ضمن خطة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشرب بحلول عام 2030، حيث أكد رئيس الجمهورية في الإجراء رقم 63 من المشروع السابع التزام الدولة بالاستثمار المكثف في قطاع المياه، إلى جانب إعادة تأهيل وتشغيل أنظمة الإمداد القروية المتوقفة عن العمل، بما يسهم في تعزيز العدالة وتوزيع الخدمات بين مختلف مناطق البلاد. وفي إطار دعم هذه الرؤية، عززت تشاد تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر خطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون، كما استضافت العاصمة أنجمينة المنتدى الإفريقي للمياه الذي أسفر عن توقيع الميثاق الوطني للمياه بهدف تعبئة نحو 3.8 مليار دولار لتمويل مشاريع القطاع. ويرتكز الميثاق الوطني للمياه على 3 محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في توفير مياه الشرب للسكان، وتطوير الموارد المائية لدعم الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها آثار التغيرات المناخية

0: الحدود والخزانات وشبكات الإمداد فحسب، بل يتطلب أيضا إدارة رشيدة للموارد وتوزيعا عادلا للخدمات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها. ومن هنا تبرز أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع وشركاء التنمية لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. الأسبوع الماضي كان فرصة لمناقشة قضايا المياه في القارة الإفريقية، حيث شهدت أنجمينا نقاشات مستفيضة وتبادل للآراء والتزامات الدول لحل مشكلة المياه. سنقف الآن مع خالد موسى الحاج لمعرفة أبرز محطات المنتدى.
1: بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، تحولت العاصمة أنجمينا يومي 15 و16 من يوليو 2026 إلى عاصمة للحوار حول مستقبل المياه في القارة. المنتدى الأفريقي للمياه الذي استضافته تشاد للمرة الأولى جاء تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، وقد جمع رؤساء دول وحكومات ووزراء وشركاء التنمية وخبراء المياه، حيث ناقشوا على مدار يومين مستقبل المياه وكيفية ضمان وصول المواطنين إلى مياه الشرب، في رسالة تؤكد أن الأمن المائي بات أحد أهم تحديات التنمية والاستقرار في أفريقيا. ويجيء المنتدى في وقت تزداد فيه حاجة المواطنين إلى المياه في ظل النمو الديموغرافي الكبير الذي تشهده البلاد، وأبات الحصول على المياه واحدا من أبرز التحديات التي يوليها مشير تشاد رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا. وخلال افتتاحه أعمال المنتدى، دعا مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجاز، وجعل توفير المياه الصالحة للشرب أولوية وطنية وأفريقية.
2: رشال إن شاء الله علمي ده بيجي بروغرام نمبر 1 هذا دابس ديجنا بنك مونديال دابس سوينا ملامة ده اليوم سوينا أكور ما بنك مونديال لي أميني لكي نسو لفوراج شاتو جاي من داكولا أنينا بلا داكولا ndina accord duga ma partenaire aljo ndina partenaire financier katirjo o min almikula ndoruke privé kali yedu privé yedu keda ise nalgo facilité chi ak mom yagodu yantu almeo na se kafumbo iso en sorte que gourza ya dukulisi o kidibukula yamsingi dam adin.
1: أوضح خبراء المياه المشاركون في المنتدى أن التحدي لا يرتبط بوفرة المياه فقط، بل بطبيعة توزيعها الجغرافي، حيث تفتقر بعض المناطق وخاصة شرق البلاد إلى خزانات جوفية متصلة، بينما توجد المياه في مناطق أخرى على أعماق كبيرة، ما يجعل استغلالها أكثر صعوبة وكلفة.
3: عندنا علم كثير في تشاد، علم هنا لاك، علم هنا التيد، هنا فراج عندنا، لكن الهل الوادين ما عندهم علم، بارسكي بكان هناك ده عند الحجر كثير، ما علم ده ما يوجد تيد. علم الفوق دلا ده كل يجري يمشي بكان التيد يمشي دونك سكيفك بكان الزون ده ما نقول علمي وزون وادين بقدام كان مشيت في اونيانغا لاك اونيانغا ده علمي قاعد مشي هنا لاك تشات لكن علمي حق ده مر ما الناس ما يقدر يشرب دونك ده بس جاي سي الفرق ليه هلات ما عنده وادين عندهم علمي وادين ما عندهم علمي دونك ناس البوبولاسيون وادين ما يقدر ينفروا البير الطويل يقدر يلقوا علمي.
1: وبحسب الدكتور عبد الله محمد نور مسؤول مختبر علوم المياه الجوفية والخزانات الجوفية، فإنه لتحقيق الأمن المائي وفقا لجلسات المنتدى يجب اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي مقاربة تقوم على التخطيط العلمي وإشراك جميع المستخدمين وتحسين الحوكمة والاستناد إلى بيانات دقيقة، بما يضمن التوازن بين احتياجات السكان والزراعة والرعي والصناعة. وتتقاسم تشاد بحيرة تشاد والأنهار والأحواض الجوفية مع عدد من دول الجوار، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي أدوات أساسية لتفادي النزاعات وضمان الاستغلال المستدام للموارد المشتركة. وسلط المنتدى الضوء على حوض الحجر الرملي النوبي، أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في المنطقة، باعتباره ثروة استراتيجية يمكن أن تسهم في دعم الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير

0: في رمياه الشرب للمدن والقرى. وشدد الخبراء خلال جلسات المنتدى على أن توفير مياه الشرب لا ينفصل عن تحسين خدمات الصرف الصحي، لأن حماية المياه الجوفية من التلوث تمثل أحد أهم عناصر الأمن المائي والصحة العامة. واختتم المنتدى أعماله باعتماد إعلان جمينا الذي دعا إلى توحيد الجهود الأفريقية لتسريع تحقيق الأمن المائي من خلال تعزيز التمويل وتوسيع الشراكات ودعم المشاريع المشتركة. كما شهد المنتدى توقيع الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي يهدف إلى حشد 3.8 مليارات دولار لتطوير قطاع المياه بما يخدم احتياجات السكان ويعزز الأمن الغذائي ويحافظ على البيئة. وبذلك خرج المنتدى برسالة واضحة مفادها أن الأمن المائي لم يعد قضية مستقبلية بل أولوية تنموية ملحة، وأن مرحلة النقاش قد انتهت وحان وقت الانتقال إلى التنفيذ.
1: قبل أن نختم حلقة اليوم، نتابع معكم آراء المشاركين في المنتدى ونظرتهم لمستقبل المياه في القارة الإفريقية.
2: هذا المنتدى منتدى مميز جدا، أتى في وقته والحمد لله. شاهدنا في هذا المنتدى الجهات والدعم التمويلي الضخم من قبل الجهات التمويلية للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية تحت الأرض اللي هي المياه والصرف الصحي وما يتعلق به. الحمد لله حضرنا وحضر معنا ضيوف آخرين ممثلين من رؤساء الجمهوريات. برامج الدولة ما شاء الله تبارك الله رأينا في أن هناك برامج جاهزة وقابلة للتنفيذ إن شاء الله بإذن الله. البرامج موجودة، الجهات التمويلية موجودة، باقي جهات تمويلية باقي جهات الاستثمارية والتنفيذية. فإن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام سنرى شعار هذا المنتدى من الرؤية للتنفيذ عبر جهات تنفيذية وجهات استثمارية مميزة إن شاء الله.
3: أنا حضرت في الفوروم، أنا فرحانة جدا بالجهد الحكومة سوتها للبلد، ونتمنى الباير ديفون أجو حضروا معانا، يعني دورنا بسرعة في ناسه ويخلوا المواطنين يخدموا. العلمي هو الحياة الإنسان، أيوم بلا علمي ما في زراعة، بلا علمي ما في ثروة حيوانية تنتج ألبان.
4: فالعلمي ده هي أساس الحياة، وبلا علمي ده ولا نقدر نوشو ولا نقدر نقوم. نتمنى ان مشروع عمل الفروم عمل بدوده نقدر نجو في الريزلتا بوزيتيف بركو يا اسوسي سوسيتي سيفيل كل معام، عشان علينا سوسيتي سيفيل نقدر نعرف اي جهه انا بكان العلم ما في دونك لي زو ان جي لي اسوسياسيون اوتر دا يعرفوا بكان العلم كثير بكان هم مينوري كلهم علينا نقدر نعرف بكان العلم دا جاي يمشي يشوفوا العوين التعبانين والعيال التعبانين اللي يشولوا كيلومتر لكيلومتر يمشي يفتشوا علمي لعشان يجوا يقضوا فوق حاجتهم. ندورو كعلوم في بسبب أن الفورم جه في تشاد ده كده يكون حاجة واحد ونهاية ويقف بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى.
5: جينا حضرنا في الفورم، فورم المياه، وبدون المياه ما في حياة. من العلمي الإنسان يعيش، ومن العلمي الشجر يقوم، ومن العلمي كل شيء. عشان كده دارين الفورم ده يتكرر، ودارين الطلبات اللي أنا قدمناها في الفوروم ندور تطبيقها في أرض الواقع.
1: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم.

0: سادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم عمر حسن ذهب، أهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. بعد مراجعة عميقة، الحكومة التشادية تقرر انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية. اللجنة الوطنية لبرنامج فض النزاع وإعادة الإدماج والمصالحة بتشاد تسعى لتنفيذ استراتيجيتها. طاولة مستديرة تنظم لحشد حوالي 19 مليار فرنك سيفا لتمويل الأنشطة. مجموعة من الصحفيين التشاديين يتلقون ورشة لبناء القدرات حول تحديات التغير المناخي، ووزير الإعلام قاسم شريف محمد هو من يترأس الافتتاح. وفي افتتاحية هذا الأسبوع تتابعون معاناة الموظفين مع صرف رواتبهم من البنوك كل شهر. أهلا بكم، والبداية بالافتتاحية. رسالة نصية من البنك أو إشعار بنزول الراتب بعد أداء الواجب الوظيفي تدخل السعادة في نفوس الموظفين، لكنها لا تدوم كثيرا، فصرف الراتب لم يعد سهلا. معاناة ورداء في الخدمة، أزمة ظلت تصاحب الموظف كل شهر منذ فترة. هذه الإشكالية تفاصيلها في افتتاحية هذا الأسبوع مع سكرتير التحرير أحمد خميس.
1: الراتب ما الراتب وما أدراك ما الراتب الذي يتقاضاه كل موظف بعد جهد وعمل شاق، ولذلك فمن الطبيعي أن ينتظر كل عامل راتبه الشهري بفارغ الصبر. لكن منذ أن تقرر قبل سنوات تحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك، وهو إجراء كان من المفترض أن يسهل الأمور، أصبح الأمر بمثابة معاناة حقيقية لهؤلاء العمال. ففي نهاية كل شهر يتكرر مشهد مؤسف ومزعج أمام البنوك، حيث تتجمع الحشود في كل مكان. يقف حارس الأمن عند المدخل وكأنه المسؤول الأول، فيقرر من يدخل ومن لا يدخل بحسب مزاجه. وإذا صادف أن تعرف أحدا فقد يحالفك الحظ وتحصل على رقم انتظار قريب. وبعد كل هذا العناء يأتي دور موظف الصندوق الذي يتعامل مع الزبائن بصرامة وكأنه أمام ضابط عسكري، بينما يشتكي البعض من وجود المحسوبية. ومع مرور اليوم يبقى الموظفون الذين تركوا مكاتبهم أو فصولهم الدراسية ينتظرون ساعات طويلة للحصول على رواتبهم. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية يمكن فهم سبب تحملهم لما يمكن وصفه بالإهانة التي تمارسها بعض المؤسسات البنكية. وخلال هذه التجمعات تتبادل الإهانات والتهديدات، وتتشكل حلقات للنقاش حول الأوضاع الاجتماعية. كما يستغل الباعة المتجولون المناسبة لبيع منتجاتهم. أما موظفو البنوك الذين اعتادوا على هذه المواعيد الشهرية فلا يبدون مستعجلين في تقديم الخدمة، بل إن بعضهم يصرخ في وجه الزبائن ويوبخهم بحجة أن هؤلاء العملاء لا يحققون أرباحا للبنك، لأنهم يسحبون رواتبهم بالكامل بمجرد وصولها.
0: ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء السفير ألا ميهلنا عمال الطاولة المستديرة لحشد الموارد لتمويل أنشطة اللجنة الوطنية لبرنامج فض النزاع وإعادة الإدماج والمصالحة بتشاد. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والشركاء المانحين، حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
2: طاولة مستديرة نظمت من أجل حشد الموارد لدعم الجهود المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستقرار. المناسبة شهدت مداخلات عدة، لعل أبرزها كلمة المانحين الفنيين والماليين للمشروع والتي قدمها منسق منظومة الأمم المتحدة في البلاد فرانسوا بوتلينغايا، الذي أكد أن حوض بحيرة تشاد لا زال يواجه تحديات أمنية جسيمة، ولكن اليوم تفتح نافذة من الفرص الجديدة بفضل إدماج أكثر من 5400 من المنتسبين السابقين للجماعات المسلحة حاليا في مجتمعات محافظة بحيرة تشاد، مجددا التأكيد على التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة التشادية لتنفيذ المبادرة المتعلقة بأنشطة اللجنة لتصبح نتائج عملها ملموسة وتعود بالنفع للشعب التشادي. رئيس الوزراء السفير ألامي هالينا أكد أن الحكومة اتخذت خيارا واضحا، وهو إعطاء الأولوية للسلام والمصالحة ومنع النزاعات بشكل مستدام، مضيفا أن الأمن لا يعتمد فقط على الرد العسكري بل يبنى أيضا من خلال توفير آفاق حقيقية لمن ينبذون الأنف ويرقبون في الاندماج مجددا في المجتمع. مؤكد رئيس الوزراء أن طموح البلاد يتمثل في تحويل التزامات اليوم إلى إنجازات في القد، موجها اللجنة المختصة بضرورة تكثيف الجهود لسد الفراغ المتبقي من أجل إكمال أنشطة المشروع، علما أن مناسبة اليوم تشكل الانطلاقة الأولى لحشد الموارد لتواصل اللجنة التوجيهية جهودها بعقد لقاءات متعددة مع المانحين لسد فجوة الموارد التي يحتاجها المشروع، علما أن البلاد ساهمت 10% من الميزانية المخصصة ولا زالت تبحث عن 82% من الميزانية الكلية للمشروع.
0: أعلنت الحكومة عبر وزارة الخارجية في بيان أصدر اليوم عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وقد عللت الحكومة أن انسحابها جاء بعد مراجعة عميقة لأداء المحكمة الذي انحصر في فئات معينة خاصة من القارة الإفريقية فقط. نتابع هذا البيان بقراءة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: تحيط وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج الرأي العام الوطني والدولي. بتاريخ 27 من يوليو 2026 أبلغت جمهورية تشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بصفته الوديع لنظام روما الأساسي قرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 127 من النظام الأساسي المذكور. ويأتي هذا القرار بناء لمراجعة معمقة لأداء المحكمة الجنائية الدولية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2002، وكذلك لحصيلتها العملية التي ظلت فعاليتها محدودة ومتقلبة مقارنة بالتطلعات التي صاحبت إنشاؤها. وفي هذا السياق فإن الإحصاءات التي نشرتها المحكمة نفسها تكشف بوضوح عن انتقائية لا يمكن إنكارها أصبحت نهجا قائما سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة. ووفقا للبيانات الرسمية المنشورة والمحدثة حتى 21 مايو 2026، يضم نظام روما الأساسي 125 دولة طرفا، منها 33 دولة إفريقية. ومنذ بدء عملها فتحت المحكمة 13 تحقيقا تناولت في بدايتها وعلى التوالي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي وبروندي، قبل أن تمتد تدريجيا إلى أوضاع أخرى في مناطق من العالم. وحتى التاريخ نفسه فإن 9 من القضايا الخاضعة للتحقيق تتعلق بدول إفريقية مقابل 4 قضايا في مناطق أخرى من العالم دون إحراز تقدم ملموس. كما أن مكتب المدعي العام لم يعد يحتفظ إلا بفحص أولى واحد يتعلق بنيجيريا، وهي دولة إفريقية، وفي التاريخ ذاته لم يكن لدى المحكمة سوى 7 أشخاص قيد الاحتجاز، منهم 6 ملاحقون في قضايا إفريقية وشخص واحد فقط في قضية تقع خارج القارة. تدعو حكومة جمهورية تشاد الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء إلى تعميق التفكير بشأن مستقبل نظام يبدو منحازا، وإلى تسريع تعزيز وتفعيل الآليات القضائية الإفريقية بما يمهد لقيام عدالة قارية أكثر إنصافا وتوازنا ومصداقية وفعالية خدمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتجدد حكومة جمهورية تشاد تأكيد تمسكها الراسخ بمكافحة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب، وباحترام التزاماتها الناشئة عن سائر السكوك الدولية، ولا يشكل هذا القرار النهائي الذي اتخذته تشاد بأي حال من الأحوال تراجعا عن الواجب الأخلاقي في إنصاف الضحايا، وإنما يعكس قناعة مفادها أن الأنظمة القضائية الوطنية والآليات القضائية الإفريقية أصبحت تمتلك قدرات متنامية تؤهلها للإطلاع بهذه المهمة كاملة وبما يسن الكرامة. صدر في أنجمينا بتاريخ 27 يوليو 2026 الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية إبراهيم آدم محمد.
0: تحت رعاية وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، نظمت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأنماء بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لوسائل الإعلام، نظموا ورشة لصالح عدد من الصحفيين، وذلك حول تحديات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في مناطق الصراع كمنطقة بحيرة تشاد. بشير عمر بشير.
4: تشهد منطقة خوض بحيرة تشاد تحديات بيئية جمة الناتجة عن التغيرات المناخية وتزايد الكوارث الطبيعية، وفي ظل هذه الظروف تبرز أهمية دور وسائل الإعلام كأداة أساسية لنشر الوعي وتعبئة الجهود وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وفي هذا الصدد تندرج هذه المبادرة المنظمة من قبل وزارة الإعلام وشركائها إلى تشجيع الصحفيين من تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون. في مستعد المناسبة تحدث كل من المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بوغر سندا والمدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية دييغو هردينغا، اللذان أكدا بأن الورشة تعد غدوة حامة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات بين صحفي دول الخوض وتمكين وسائل الإعلام للقيام بدورها الفعال في مواجهة التحديات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص بالمنطقة. أما في كلمته وزير البيئة الصيد والتنمية المستدامة حسن بقيد جاموس، فأثمن على جهود وزارة الإعلام وشركائها في تنظيم الورشة المتعلقة بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة عبر تدريب الصحفيين لإشكاليات المناخ والكوارث الإنسانية والطبيعية بشكل منهجي، مما يقللها المخاطر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصمود، وهو ما يصب في أهداف الحكومة. في كلمة الافتتاحية رأي الحفل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أوضح بأن وسائل الإعلام تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات المناخية من خلال نشر الوعي والوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتوضيح الآثار الملموسة التي تحدد حياة السكان ومستقبلهم. ودعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الورشة التي تتطرق إلى مواضيع ومناقشات حساسة بغية الخروج بنتائج مفيدة تستهدف سكان الخوض بشكل خاص، مؤكدا في ختام كلمته بانضمام تشاد إلى اتحاد الإذاعات الإفريقية الذي يفتح آفاقا واسعة للتعاون على مستوى القارة الإفريقية. هذا ومن المقرر تستمر أعمال الورشة لمدة 3 أيام على التوالي.
0: أشرف وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتا كيومباتنا أشرف على إطلاق أيام التعمل والتفكير من أجل إعادة تنشيط قطاع التعليم العالي والتدريب التقني والمهني، كان ذلك بوزارة الشؤون الخارجية. محمد عمر إدريس.
5: من أجل إعادة تنشيط قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الفرعي وجعله أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والتوظيف وريادة الأعمال والقدرة التنافسية الوطنية، تجيء أيام التأمل بغية إعادة تأسيس حوكمة التعليم العالي بالبلاد، وذلك تحت موضوع كيفية جعل التعليم والتدريب التقني والمهني قطاعا فرعيا ديناميكيا وعالي الأداء موجها نحو الاحتياجات الاقتصادية المحلية والاندماج المهني للشباب. الأمين العام لوزارة التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني يونوجي فيدريك أشار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو بناء رؤية مشتركة لإصلاح التعليم التقني والمهني في تشاد بغية الوصول إلى حلول عملية تربط التكوين بسوق العمل وإدماج الشباب. فباسم الشركاء الفنيين والماليين قدم ممثلهم كلمة أكد خلالها وقوفهم الدائم من أجل دعم البلاد وتحديث وتطوير النظام التعليم العالي. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتنا أكد أن أيام العمل لا تشكل مجرد ندوة إضافية ولا لقاء مؤسسيا عادية، إنها نقطة انطلاق لإصلاح عميق وطموح ودائم في نظام التعليم والتكوين التقني والمهني وإعادة تأسيس حوكمة التعليم وتعزيز اللامركزية وتمكين الهياكل الإقليمية. وأضاف الوزير أن النتائج ستساهم في تحديد استراتيجية تنفيذ المكون الثاني للمدرسة المفتوحة، وذلك من مشروع التدخل الإقليمي للتعليم بمنطقة الساحل والممول من البنك الدولي. يذكر أن أيام التفكير تجمع جميع أصحاب المصلحة من أجل وضع تقييم مشترك وتقدير دور التعليم والتدريب التقني والمهني في نجاح الخطة الوطنية للتنمية وتحديد المعوقات والحلول المقابلة واعتماد خارطة طريق تشغيلية توافقية لإعادة التنشيط.
0: يوافق غدا 28 من يوليو 2026 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الكبد الوبائي. بهذه المناسبة قدم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد بيانا، نتابع جزء منه بترجمة وصوت عثمان آدم الدود.
6: في تشاد وفي ظل غياب مسح وطني لانتشار الأجسام المضادة أو معدلات الإصابة، كشفت دراسات أجريت في مدينة جمينة خلال عام 2019-2020 عن انتشار للأجسام المضادة بنسبة 19% للالتحاب الكبد ب و 2.5% للالتحاب الكبد جيم و 11% بين الأطفال دون سن الخامسة. ومع ذلك تعد هذه الأمراض من بين الأسباب الرئيسية لتلف الكبد وسرطان الكبد، ولا تزال تتسبب في وفيات يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم. اليوم لدينا وسائل آمنة وفاعلة لاتخاذ إجراءات لقاح ضد التحاب الكبد ب، وأدوات تشخيصية وعلاجات قادرة على السيطرة على بعض أنواع التحاب الكبد أو علاجها، ولا سيما التحاب الكبد جيم. ويبقى التحدي الحقيقي هو ضمان الوصول العادل إلى هذه الخدمات ومكافحة نقص المعلومات وقلة الوعي الاجتماعي وعدم المساواة. لمواجهة التحديات الراهنة لابد من توفير خدمات رعاية صحية أولية متكاملة لإزالة العوائق التي تؤخر الوصول إلى الرعاية. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي تبني نهج شامل متعدد القطاعات يعطي الأولوية لإشراك المجتمع والدعوة إلى سياسات فاعلة وتعزيز النظم الصحية بشكل مستدام وإدخال التطعيم عند الولادة. تنسجم هذه السياسة تماما مع التوجيهات السياسة الصحية التي يتبناها رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إجنو الملتزم التزاما راسقا بصحة الشعب التشادي. وفي الواقع تؤكد الحكومة من خلال وزارة الصحة العامة والوقاية التزامها بتسريع الإجراءات الرامية إلى القضاء على الالتهاب الكبد الفيروسي كخطر يحدد الصحة العامة بحلول عام 2030. وستركز جهودنا على عدة أولويات: تعزيز التطعيم ضد الالتهاب الكبد ب لا سيما بين حديثي الولادة، تحسين الوصول إلى الفحص وتوسيع نطاق الرعاية لتشمل جميع المحافظات، تعزيز سلامة عمليات نقل الدم، تكثيف جهود التواصل لتغيير السلوك، مكافحة التميز ضد الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد.
7: La lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec l'hépatite.
0: أشرف مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان زين العابدين إبراهيم شريف أشرف على أعمال ورشة عمل نظمت للمصادقة الفنية على خطة العمل الخاصة بالوزارة. فاطمة عبدالله بركو.
8: من أجل تعزيز حماية الحقوق وتطوير منظومة قضاء الأحداث في تشاد، يجيء تنظيم هذه الورشة التدريبية من وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، حيث تهدف الورشة إلى المصادقة الفنية على خطة عمل الوطنية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث خلال الفترة ما بين 2027 إلى 2032 بعد مراجعتها واعتمادها في عام 2024، كما أكد المكلف بحماية الطفل لدى اليونيسيف في تشاد ياسين تأسيني بأن هذه الوثيقة تمثل أداة أساسية لتعزيز منظومة حماية الطفل وضمان حقوقه، مجددا التزام اليونيسيف بدعم البرامج الخاصة بالطفل ووزارة العدل في تنفيذ تنفيذها. من جانبه المدير العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان زين العابدين إبراهيم شريف فقد أوضح بأن الاستراتيجية التي بدأ إعدادها عام 2017 خضعت لتحديث في عام 2024 لأجل مواكبة المستجدات في اعتماد وثيقة فعالة تسهم في مواجهة التحديات عدالة الأحداث في تشاد.
0: افتتح مدير هيئة التشريع بالشرطة الوطنية مركز الشرطة رقم 2 افتتح أعمال الأسبوع التثقيفي والتوعوي تحت موضوع وقوع ضحية الاحتيال. يأتي ذلك تمهيدا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاحتيال بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو من كل عام. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
9: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو الحالي يجيء افتتاح أعمال اليوم التثقيفي والتوعية المندرج في جدول فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر. يشارك فيه 40 من ضباط الشرطة القضائية و10 من ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن تفكيك شبكات الاتجار بالبشر واستئصالها. نسخة هذا العام تسلط الضوء على موضوع وقوع الضحية في فخ الاحتيال يشرف عليها خبراء دوليين. ولدى افتتاحه لعمل هذا اليوم ممثل وزيرة العدل مدير هيئة التشريع للشرطة المركزية رقم 2 جوبالانجي ناتايال يقول إن عملية الاتجار بالبشر أحد أخطر أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا زالت شبكات الاتجار بالبشر تتطور باستمرار مستغلة أشكال جديدة من الاحتيال والخضاع للإيقاع بضحاياها، وهذا يمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول لكرامة الإنسانية. ويضيف ناتايال بأن هذا السلوك يؤثر بشكل أساسي على الفئات الأكثر حشاشة خاصة من فئة النساء والأطفال والشباب المعرضين لانعدام الأمن الاقتصادي. ونظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي لبلادنا تشاد التي تقع عند مفترق الطرق وسط وغرب وشمال إفريقيا واتجاه أوروبا تكون عرضة لهذه الظاهرة، وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب الأزمات الأمنية في الدول المجاورة. هذا ونشير فإن هذه العملية تهدف إلى تجهيز الضباط لتحديد حالات الجرائم بشكل أفضل والعمل في التحقيقات الجنائية لكفالة حقوق الضحايا خلال تفاعلهم مع أجهزة الشرطة القضائية.
0: في مدينة موسورو أدى المسلمون صلاة الاستسقاء سنة نبوية يؤديها المسلمون في حال انقطاع الأمطار أو تأخر هطولها من فترة لأخرى. محمد كوشي صالح من هناك.
10: اجتمع المسلمون صباح اليوم في ساحة الأمة بمدينة موسورو لأداء صلاة الاستسقاء طلبا للغيث ورحمة بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي إلى جانب رئيس مجلس الإقليمي والمسؤولين الإداريين والأسكريين والأمنيين وجمع من المواطنين. وأما المصلين الشيخ محمد طاهر نور حيث التقى خطبة تناول فيها أهمية التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، وحث المسلمون على التكاتف والإكثار من الدعاء في أوقات الشدة. وعقب الخطبة أدى المصلون ركعتي الاستسقاء ثم رفعوا أكف الضراءة إلى الله والبركة البلاد وأن يحفظ تشاد وأهلها من كل سوء. مدينة موسورو، محمد كوشي صالح للإذاعة التشادية.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني المهندس محمود قصرة. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسي سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم، وأمطار خير وبركة.
11: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العالى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
1: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب تناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
0: طبعا خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
1: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
0: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
1: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن يلتحق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني أو التوافق، يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل رغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني الأسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش يا ابن الأمانة، يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوهم لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر بهم.
0: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان بيقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، أنتوا ده توجيهكم شو؟
1: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف، أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أيضا عندما كنا شباب عندنا أحلى، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهل، هذا كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، ظنا منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا بحذر، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا، هذا استفادوا من زمانهم، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة وجامعة الجنينة، نحن وجدناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبعة هنا. قلت لهم متى جيتوا؟ قالوا لا وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا من السنة الأولى والسنة الثانية، وعندما جاءت منها مش وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
0: بروف، هل بيعتبركم كخبراء تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
1: أي تخصص مهم، أي تخصص لبابه مهم، نحن نحتاج، خاصة في جات دولة فتية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حولة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية. لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون البعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما تخرج من كليه التربيه كلهم عقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه. ليش؟ لان مصيري بسيط المعلم. انا نحاول اقنعهم بان التربيه ليست تدريس فقط. كم خريج من التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع احيانا للتوجيه يعني العالي من الدوله نفسها. يعني احيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسه التعليميه للدوله، لان الدوله تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات ان يكون عندنا كذا من الطلاب خريجين في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجه بتتوقف على الاهميه، تتوقف على الحوجه احيانا، ولكن بصوره عامه كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج اليه.
0: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه للأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
1: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبعة، طبعا تجارب نمر بها. عبد الله، حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درست مادة مدخل إلى التربية، طبعا درست أقول 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضرة خرج تبعني مباشرة في الساحة، قال لي دكتور دكتور كنت نعمل كذا، والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ لا لا أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوه أنت تحتاج تكون ضابط. قال لي نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة؟ كان سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا، هذا خلاص كويس. وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه، شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت قلت له فلان فلان فلان، أنت ما قلت تغير تخصصك في الوضع؟ لا لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يبرهن لي بأن المدرس روح الأمة، وأن التربية مهمة، وأن التربية أساس التنمية، وأن يعني كل شيء يتوقف عليها، وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى. لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذا تخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب وأنا أشرفت عليه في التربية العملية تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل فإذا دخل يكمل لابد أن يكمل وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
0: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى. توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
1: نعم الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية المرحلة الثانوية فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتالي أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو دراسة الجامعة تعتمد على البحث يعني كلها أبحاث. فالطالب مطالب بأن يبحث هو أيضا ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده لا يمكن أن يستوعب فقط لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحياة الجامعية تختلف عن الجامعة الحياة الثانوية المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية مثلا يقول لك دكتور ما جانا علينا عندنا حصة وما جانا حصة يقولون لا ما حصة هي محاضرة وعندما ينادي يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ لا نقول له أستاذ دكتور فخلاص سنة أولى يتعود مسألة المسموحين سنة أولى المسموحين هذا يعني بداية. المصطلحات تختلف نظام المحاضرات تختلف أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب مكلف بأن يقوم بالحث هذا في الثانوي غير موجود وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى يعني ليس بالضرورة أن يملى يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب هذا هو السبب حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج وهذا هو
0: برغم أنه في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بالشهادة الثانوية وماشيين بالجامعة؟
1: أولا أقول لهم ألف مبارك على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانوية لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح وهذا الكلام للتعليم العالي ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية وأقول لكم فليشدوا اليسر لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين يعني يكثروا من الاطلاع الكلام وأن يتقنوا التخصص هذا هو عندنا إشكالية الآن التمكن هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير هل ده متخرج التبع عنده حتى يصير لا فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله شكرا لسعادة
0: شكرا جزيلا البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العالي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس التسجيل أحمد شريف اللكي.

0: سوال كالي كاكي بسكين دول رجالة
1: ألعنة
0: رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني لم يأت رجالة ألعنة رجالة ألعنة رجالة سيدول رجالة على البلا ما بمقرية دول رجالة
1: ألعنة
0: رجالة

0: انت يا فات كيزر رضي بيدنا كيزر رضي زراكول اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزرافة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرافة دنا كيزر رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبط قزي جاموس الكل ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال ايات رجالا اباكر والالي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم العميات رجالة كم من يالبنا سيال البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العميات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج على جبن نمر دول رجالة
1: على النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربت تراب اللي نزل را مصور كالي كاكي بسكين يا ضربت تراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضربت تراب اللي نزل البلا مدقن والماء المطمان يا ضربت تراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدني ضربت تراب اللي نزل را الرجال نادل ما جيد ولا كمندا ولد الجد ضلق للسنجا ضربت لابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت لابل ننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت لابل ننزل را على جباكر بش والدنا ضربت لابل ننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خاليك معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمين سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا دنا والجندة دخل الدنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا زهرنا دل خليل الجا سيضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربوا التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربوا التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان ضرمة والموسى ضربوا التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى علاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت راب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضربت راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربت راب اللي نزل را البلا مبد الله البلا ما هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى عليه يا الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من ابن
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما عليه والمهم بلا ما تقنوا دول قليل من جا يا ضربات تراب اللي شن والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم الدل خليل مجالا لرمضان صلي كاك اللوان ضرب التراب اللي ننزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي ننزل را الرجال يا ظلم ضربت تراب اللي آمد العيا ضربت تراب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريسة كاكتون

قبل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلبنا جردة من المطهور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمعت قبل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الإمير مدايمة دايمة السماء أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمري طنبايري أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودايا قرقرات كربو دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برايم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو اذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي مروقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مروقو اذ الشراب بلا ما علي والمن اليوم انا بك كامل ما نبلاك شيخ لي قرقا والشيخ عمر ادي مروقة الاجمل والمعلم خلي ادي مروقة از الشراق انا بك لهم كامل ما نبلاك اليوم من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم من ربنا خلقك كم من يال صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقيطين الما ضرب كتكاتا يا من ربنا خلقك مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والعثمان من ربنا خلق اليوم يا لما نامي اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري انا يا لما نامي اليوم انا يا لما نامي انا يا

0: Abdullahi wala patiroma adine chala le rejara ba may go mani na ma khayrona kanta wa khayrona ne kadre jaya koma.
1: مستمعينا سمعت رجعت نوقف الشعر الكبير جامع بكر عشان نبدا لكم ببلاغتنا اليوم عشيه. اليوم جات مطره وان شاء الله تكون مطره مباركه. الاداره العامه انا وزاره السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم اسمائهم ديل خلي اجل بمشوا باوراقكم الرسميه في الاداره انت الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم عبد الكريم محمد إساقة عند بكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 1 يلو 1 لو 15 كالي أحمد بدير وعبد الكريم ناريمي عندهم بكان في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 3 يلو 5 لو 13 ولو 15 إيسا عبد الرحيم عند ترين في كارتيه قوي سيكسيون 1 يلو 177 لو 1 و 2 السيد حسن عبد الله عند ترين في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 2 يلو 139 لو 10 وأخيرا عبد الباسط آدم محمد عند ترين في كارتيه قوي سيكسيون 1 يلو 63 لو 1 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاخنا وفا إدريسة محمد بلا محمد أندليمو إدريسة أندليمو آدم حسن المعروف بجديو ومرة حسنة أزرق آدم أحيا جبرين نهارون إدريس حسين موسى آدم زكريا بلا ما دكار محمد بشارة بشير دوبا حامد محمد علي يونس ماجر جبرين أحمد صوصل الحاج محمد أخو جدو إدريس بلاما إم حامد عبد الله حسنة جرم كبير كبير مكايلة الحاج بلاما جبرين محمد بلاما إم خالة بلاما أحمد جبرين بلاما الحاج جبرين بلاما جبرين يايا الشيخ عبد الله إدريس اللوان هارون أبالي اللوان صغير اللوان كشلة دندينيني اللوان كشلة بخاري بلاما مكايلة الكلو بلاما أحمد حسنة بلاما صالح أبكر بلاما آدم محمد بلاما آدم إيسا بلاما الحاج عمر بني بلاما لوال كريمة بلاما آدم غونا بلاما حامد حسنة بلاما القرى شروما الشيخ جبرين عبد الله بلاما محمد قصير إيميلس محمد نكاس جدهم جاموسي شباب آدم جوكو موسى محمد زارة المعروف الشريف بلاما محمد زارع المعروف الشريف بلاما جيت جريما الشيخ موسى جبرين المعروف بجابري إدريس جوجا إما النايم خالة يحيى الشيخ أنج صالح بيسا الشيخ حسيني أوكا بلاما توم موسى في النالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسلا وكانتون أيش ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات بمماتنا أخوتهم أمهم وزوجتهم أم بيت آدم حسنة زوجة إدريسة حسنة ماتت أمس الأحد والسرقة تبقى مباكرة الطلات في النالة هلة بلامة محمد أندليمو كانتون الفاس الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 9 دقيقة في استديو تروحنا الأونما نمشي لمكنة الفن.

في واحد بلغ هنا شكر باسم هنا كل الانسيان كومباتا هنا دار الفواكه بشكره من داخل قلبهم رئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد ادريس ديبي اتنو وزير هنا الدفاع والمحاربين القدامى والديركتور جنرال هنا الجندرميري ناسيونال بعد ما رفعوا عز الدين شواء بكر لجراد هنا جنرال دي بريغاد الشكر بوجهه لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع والديركتور هنا الجندر ميري نكرر باسم أن كل أنسين كومتانا در فواكي بشكره من داخل قلبهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وزير الدفاع والمحاربين القدم والديركتور جنرال هنا الجندر ميري بعد ما رفعوا عز الدين شواء بكر انطو جراتان الجنرال دي بريغاد الساعة 7:13 دقيقة

0: مستمع سماعات راديو تشاد في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة منغول عاصمة ولاية جيرا نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الاثنين بقدم لنا الزميل البشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم عشية ونشرة طوال نبدأها بالأنوين. بعد تفكير طويل الحكومة من بلد نجات قررت الانسحاب من المحكمة الدولية الجنائية CPI. اللجنة الوطنية من برنامج وقفان النزاعات في بلد نجات كمان صوت طاولة مستديرة وده عشان يقط الاستراتيجية نعملها بإحتاج تمويلها 19 مليار فرنك سفاه من الشركاء هنا الحكومة. ومجموعة من الصحفيين من بلد نجات ونيجر ونيجيريا والكامرون شاركوا اليوم في ورشة تدريب بخصوص الأمبولات انت المناخ والكوارث الإنسانية والطبيعية في منطقة قوت بحيرة جات. الورشة كان نبيقة تهية الرعاية انت الوزيرا الإعلام قشمر كلامنا لكم قاسم شريف محمد. دلانوين في نشرة تلقوا أخبار آخر. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميهلينا رأس اليوم ظهور هنا في العاصمة جمينة في الصالة الكبيرة من وزارة الشؤون الخارجية الخدمات انت الطاولة المستديرة ده بخصوص لمين القروش عشان يمولوا الخدمة انت اللجنة الوطنية انت النزاعات والمصالحة في بلد نجات. المناسبة كان بيقض بحضور كثير من الوزراء في الحكومة والشركاء الماليين الفراس والمنسخ هنا منظومة الأمم المتحدة في بلد نجات فرانسوا بتلنغايا كان أكد في كلمته بكونه المنظمة المنطقة إلاك جات يات وقادي تواجه همبولات كثيرة لكن بقت خير من زمان بفضل الخدمة انت اللجنة الوطنية اللي بتحتاج لدعمها كل الشركاء. من جانب كمان رئيس الوزراء السفير على ميهلينا قال الحكومة من بلد نجات أنطت أولوية للسلام والمصانعة ومنع النزاعات في كل الأراضي الوطنية وأنطت توجيهات للجنة عشان تزيد الخدمة جدا وتكمل المشروع هنا خدمتها اللي اهتمام كبير من الحكومة والشركاء. اليوم بتاريخ 27 شهر 7 2026 الحكومة من بلد نجات عبر الوزارة الخارجية كان مرقت قرار مستقل بمرقين هنا بلد نجات من المحكمة الدولية الجنائية CPI وده عبر الرسالة وجهتها الحكومة للأمين العام هنا الأمم المتحدة اللي هو اسم مكلف بسيرين النظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. في الرسالة كمان طلبت الحكومة التشادية من الاتحاد الإفريقي والدول التابعة لها خليه يفكروا بطويل في قويين القضاء عن إفريقيا. قرأي انت البيان مع الزميل تجاني سرمت.
0: وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج تخبر الرأي الوطني والدولي بتاريخ يوم 27 شهر 7 سنة 2026 جمهورية تشاد تبلغ الأمين العام للمنظمة انت الأمم المتحدة أوني الهوبز مسؤول من نظام هنا روما الأساسي تشاد شالت قرار ومرقت من النظام هنا المحكمة الجنائية الدولية وده حسب الشروط والإجراءات الجاد في المادة رقم 127 من النظام الأساسي هنا روما. القرار شالت تشاد بعد المراجعة والدراسة للأمل هنا المحكمة الجنائية الدولية مما تشاد انضمت في سنة 2002 والأمل القامت فوق المحكمة في السنين الفاتو أمل محدود وما في عدالة حقيقية. هل أملهم مقصود ولا ما مقصود؟ وكلي البيانات الرسمية انت المحكمة CPI المرقت في يوم 11 من شهر 5 سنة 2026 الفات وده بخص النظام الأساسي هنا روما. المحكمة فوق 125 دولة منها 33 دول من قارة أفريقيا. المحكمة فتحت 10 و3 تحقيق كلها كيف في الدول الإفريقية مش دولة أوغندا، جمهورية كونغو الديمقراطية، دارفور في السودان، جمهورية سنتر أفريقيا، كينيا، ليبيا، كوت ديفوار، مالي، بوروندي. تدريجيا قاعدين بمشوا لمناطق آخرة بس إلا في قارة أفريقيا. في نفس التاريخ في 9 قضايا قادة للتحقيق كمان تخص دول إفريقية مقابل 4 قضايا في مناطق آخرة من العالم وما فوق أي تقدم ملموس بس إلا الدول الإفريقية. وفي نفس التاريخ المحكمة كلمت في 7 أشخاص كربوهم منهم 6 ملاحقين في مشاكل إفريقية وواحد عنده مشكلة خارج القارة الإفريقية. عشان ده جمهورية تشاد تطلب من الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء خليبوا فكروا في مستقبل هنا نظام إفريقي بكون قوي وعنده آلات قضائية إفريقية قوية بكون فوق عدالة ومصداقية وتوازن تخدم الأجيال الحاليا والجيل البجي أمباكر. الحكومة نجات شالت قرار وما تتراجع عنا أبدا والحكومة عندها النية السمحة عشان تحارب الناس اللي بقوموا بالجرائم وما بنجو من العقاب. وتشاد تحترم التزاماتها بالصكوك الدولية. تشاد تطلب من الدول الإفريقية بكون عندهم آليات قضائية قوية والمشاكل بحلوها في قارة أفريقيا وده بيجيب الكرامة للدول الإفريقية. انجمينا يوم 27 من شهر 7 2026 قشم الكلام هنا وزارة الشؤون الخارجية إبراهيم آدم محمد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير عن الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد فتح اليوم فجر في فندق راديسون بلو وهذه ورشة إقليمية شارك فوق صحفيين من بلدنا تشاد ونيجر ونيجيريا وكامارون. والورشة دي بتخص التوعية انت السكان أنا بحيرة لك تشاد في مجال الهمبولات من تغيير الجو المناخ والكوارث الإنسانية عشان الصحفيين يلقوا دور كبير في نشر التوعية عبر الإعلام للسكان ويهمون من المخاطر التلبية التي تهدد الحياة انت المواطنين بسبب الجفاف والزعف عن الصحراء والمجاعة والمشاكل الآخرة القادة تحصل في منطقة البحيرة. المناسبة كان بقت بحضور الوزير عن البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس وبحضور كثير من المسائل في الإعلام عن الحكومة. في الصالة من وزارة الشؤون الخارجية الوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبطنا كان أنطى البداية انت الأيام أن التفكير بخصوص الطوران عن التعليم العالي في بلدنا تشاد. الزميل محمد عمر إدريس ورينا بالتفاصيل.
2: عشان يقبلوا النشاط عن القطاع عن التعليم والتدريب التقني والمهني الفرعي ويجعلوا كأداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والتوظيف وريادة انت الأعمال والقدرة التنافسية الوطنية بقت الأيام انت التأمل والتفكير عشان يقبلوا تأسيس حوكمة انت التعليم العالي في تشاد. المناسبة بقت تهد موضوع كيف يجعلوا التعليم والتدريب التقني والمهني قطاع فرعي وقوي وموجه للاحتياجات الاقتصادية المحلية والاندماج المهني للشباب. قال الأمين العام هن وزارة التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني يونجي فريدريك قال الحد من تنظيم اللقاء عشان يبنوا رؤية مشتركة للإصلاح عن التعليم التقني والمهني في تشاد ويوصلوا لحلول عملية تربط التكوين بسوق عن العمل ويدمج الشباب في مكان واحد ومفيد. فباسم الشركاء الفنيين والماليين قدم ممثلهم كلمة أكد فوقها وقفينهم الدائم عشان يدعموا التعليم ويتطوروا في تشاد. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبتنا قال الأيام هنت التفكير ما تشكل مجرد ندوة إضافية بس ولا لقاء مؤسسي آدي لكن هي نقطة هنت الانطلاق عن الإصلاح العميق والقوي والطموح والدائم في النظام عن التعليم والتكوين التقني والمهني ويقبل تأسيس هنت الحوكمة هنت التعليم ويقول لا مركزية ويمكن الحياكل الإقليمية. الوزير أضاف وقال النتائج هنت اللقاء تساهم في تحديد استراتيجية جديدة عشان تنفذ المكون الثاني هنت المدرسة المفتوحة من مشروع التدخل الإقليمي عن التعليم في منطقة الساحل والممول من البنك الدولي. نذكر بكون الأيام هنت التفكير تجمع كل أصحاب هنت المصلحة عشان يخطوا ويقيموا تقييم مشترك ويقدروا دور هنا التعليم والتدريب التقني والمهني في نجاح انت الخطة الوطنية انت التنمية ويحددوا المعوقات والمشاكل ويجوبوا الحلول المقابلة ويعتمدوها في خارطة انت التشغيل التوافقي ويقبلوا التنشيط هنا قطاع التعليم العالي في تشاد.
1: بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا محاربة مرض الكبد الوبائي دورة سنة 2026 اللي بيصادف كل يوم اللي بيصادف كل سنة يوم 28 يوليو الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أحمد كان قدم بيان في مكتبه للأمة التشادية. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون الزميل عثمان آدم الدد.
3: نحتفل باليوم الدولي لمكافحة ضد الوباء من الكبد. الوباء ده موجود وأيضا هنا عندنا إمكانيات الأساس في كل موجودة في المراكز الصحية. المعدات دي مجان ما دايرة لها دفي ولا كهذا. إذا نطلب منكم كل واحد لو كان حس بأشياء كده يعني بالنفس اللي صدق عليه سوي بائس. المعدات موجودة للحكومة جابتها في كل المراكز الصحية في تشاد لأن المرض ده مرض بعدين بيأثر في الكبد في المستقبل ممكن يعني سبب لموت الإنسان. إذا نطلب منكم الصحافة بصفة عامة تشاركوا معنا عشان نوقف الناس دي.
1: السموتدى الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد المدير القضاء في الشرطة المركزية رقم 2 جون تانيال كان مسألة للوزيرة كان مسألة للوزيرة هنت العدل كان فتح اليوم فجر البداية خدمات الأسبوع عن التوئية هل كان خطوته الموضوع وقوع الضهية بسبب الاحتيال الأيام دي نظموها بمناسبة اليوم العالمي عن محاربة التجارة بالبشر اللي بيصادف يوم 30 يوليو في الشهر الحالي. المناسبة يوجد بحضور ممثل عن مكتب الأمم المتحدة عن محاربة المخدرات والجرائم في بلدنا تشاد. وفي خلالها في خلال الأيام دي المشاركين بلغوا كثير من المعلومات تتعلق بالتجارة انت البشر والجرائم الإنسانية. في واحدة من الفنادق على العاصمة انجمينا كان بقت اليوم فجر ورشة هن تدريب كان فتحها المدير هن الشؤون الإدارية في الوزارة هن العدل زين العابدين إبراهيم شريف. الورشة دي كان فتحها عشان يصادقوا في الخطة هن العمل الخاصة بخط مباها في الوزارة. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المسائل في الوزارة هن العدل. محمود كسراء الساعة 7:27 في استوديو راديو تشاد. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. إن اليوم الشهر فاتتنا النشرة نذكرهم بالأنابيب. بعد تفكير طويل الحكومة من بلدنا تشاد قررت الانسحاب من المحكمة الدولية CPI واللجنة الوطنية من برنامج وقفان النزاعات والمصالحة في بلدنا تشاد كان صوت طويل مستديرة وهذا عشان يخط الاستراتيجية ان عملها اللي بيحتاج تمويل هنا 19 مليار فرنك صفا من الشركاء هنا الحكومة ومجموعة من العصافين من بلدنا تشاد ونيجر ونيجيريا والكامرون شاركوا اليوم في واحد ورشين تدريب بخصوص الهمبولات انت المناخ والكوارث الإنسانية في منطقة هود بحيرة تشاد. والورشة كان بقت تحت الرعاية انت وزيرنا الإعلام قشم الكلام الحكومة السيد قاسم شريف أحمد. هذه النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سيرامات محمد عمر إدريس وقدمها لكم بشير عمر بشير بالمساعدة عن المهندس محمود قطرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طب.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

نصير سماع تراديشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من أغانينا. نرجع للسيدو عشان نقول لكم البلاغات. البلاغ عن الوفد قرينا قبل الأخبار. إدريس محمد بلا محمد أندليمو إدريس أندليمو آدم حسن المروبي قديو ومر حسن أزرك آدم أحيى جبرين هارون إدريس حسين موسى آدم زكريا بلاما دكار محمد بشارة بشير دوبا حامد محمد علي يونس ماجري جبرين أحمد صوصل الحاج محمد أخو جدو إدريس بلاما إما حامد عبد الله حسن جرم كبير كبير مكايلة الحاج بلاما جبرين محمد بلاما إما خالة بلاما أحمد جبرين بلاما الحاج جبرين بلاما جبرين يايا الشيخ عبد الله إدريس الشيخ عبد الله إدريسة اللوان هارون أبالي اللوان صغير اللوان كشلة دنديني اللوان كشلة بخاري بلاما مكايلة الكلو بلاما أحمد حسنة بلاما صالح بكر بلاما آدم محمد بلاما آدم إيسا بلاما الحاج عمر ربيني بلاما الأول كريمة بلاما آدم جونا بلاما حامد حسنة بلاما القرش روما الشيخ جبرين عبد الله بلاما محمد قصير إيميلس محمد نكاس جدم جاموسي شباب آدم جوكو موسى محمد زارة المعروبة الشريف بلاما جيد قريمة الشيخ موسى جبرين المعروبة جابري إدريسة قجة إما النايم خالة يحيى الشيخ أنج صالح بيسا الشيخ حسيني أوكا بلاما توم موسى في النالة في النالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القاعدين في كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسلا وكانتون عايش والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفوا الحلال المجاورات بوفاتنا أخوتهم زوجتهم وأمهم أم بنت آدم حسنة زوجة إدريس حسنة ماتت أمس الأحد وسرقت لبن باكر الثلاثة في النالة هلت بلاما محمد أندليمو كانتون الفاس الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. شركة كوتون تشاد تطلب من الناس الكانديدا الانترناسيونال والكانديدا النجحوا في الكونكور خليه بمشوا للشركة وبدوا معهم الفرنتير مثلا الفرنتير الانجران لوني مرأين كل الزون ده بأربع ألف و 600 طن 4200 طن هنا انجرين وده كمان بشرط بكون ساك 50 كيلو واللون مرودي توتال زون كمان 10800 طن من الانجرين يوري وده كمان مشروط بساكنة 50 كيلو وكان تدوروا معلومات بالزيادة بالكثرة تقدروا تمشلهم في الديركسيون جنرال هناك في مدينة مندو أو تنادوهم في نمرو التليفون 66-29-87-66 أو 66-43-85-01 نكرر الرقم التليفون 66-20-89-87-66 أو 66-43-85-40-01 عشان تلقوا معلومات بالكثرة. الساعة 7:47 دقيقة نمشي لمكنة الفن المهندس الكبير محمود قسر حماد نواصل بالأغاني الجميلة.

مسمى سمات رجع في كل مكان خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي من كركدنا نخلو بكنا لزميلنا البجبانا زميلكم أكوي بجي بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيو ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أرسل الآلات والموجات وكل الكونسلات انجينير بلين أنا الأونما محمود قصر حماد في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله مشان الأمانة وما مشينا لا ماجي نلوم معكم عن بكر فجر بالساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرد بآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام، أينما كنتم معكم عمر حسن دهب، أهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. بعد مراجعة عميقة، الحكومة التشادية تقرر انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية. اللجنة الوطنية لبرنامج فض النزاع وإعادة الإدماج والمصالحة بتشاد تسعى لتنفيذ استراتيجيتها. طاولة مستديرة تنظم لحشد حوالي 19 مليار فرنك سيفا لتمويل الأنشطة. مجموعة من الصحفيين التشاديين يتلقون ورشة لبناء القدرات حول تحديات التغير المناخي، ووزير الإعلام قاسم شريف محمد هو من يترأس الافتتاح. وفي افتتاحية هذا الأسبوع تتابعون معاناة الموظفين مع صرف رواتبهم من البنوك كل شهر. أهلا بكم، والبداية بالافتتاحية. رسالة نصية من البنك أو إشعار بنزول الراتب بعد أداء الواجب الوظيفي تدخل السعادة في نفوس الموظفين، لكنها لا تدوم كثيرا، فصرف الراتب لم يعد سهلا. معاناة ورداء في الخدمة، أزمة ظلت تصاحب الموظف كل شهر منذ فترة. هذه الإشكالية تفاصيلها في افتتاحية هذا الأسبوع مع سكرتير التحرير أحمد خميس.
2: الراتب ما الراتب وما أدراك ما الراتب الذي يتقاضاه كل موظف بعد جهد وعمل شاق، ولذلك فمن الطبيعي أن ينتظر كل عامل راتبه الشهري بفارغ الصبر. لكن منذ أن تقرر قبل سنوات تحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك، وهو إجراء كان من المفترض أن يسهل الأمور، أصبح الأمر بمثابة معاناة حقيقية لهؤلاء العمال. ففي نهاية كل شهر يتكرر مشهد مؤسف ومزعج أمام البنوك، حيث تتجمع الحشود في كل مكان. يقف حارس الأمن عند المدخل وكأنه المسؤول الأول، فيقرر من يدخل ومن لا يدخل بحسب مزاجه. وإذا صادف أن تعرف أحدا فقد يحالفك الحظ وتحصل على رقم انتظار قريب. وبعد كل هذا العناء يأتي دور موظف الصندوق الذي يتعامل مع الزبائن بصرامة وكأنه أمام ضابط عسكري، بينما يشتكي البعض من وجود المحسوبية. ومع مرور اليوم يبقى الموظفون الذين تركوا مكاتبهم أو فصولهم الدراسية ينتظرون ساعات طويلة للحصول على رواتبهم. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية يمكن فهم سبب تحملهم لما يمكن وصفه بالإهانة التي تمارسها بعض المؤسسات البنكية. وخلال هذه التجمعات تتبادل الإهانات والتهديدات، وتتشكل حلقات للنقاش حول الأوضاع الاجتماعية. كما يستغل الباعة المتجولون المناسبة لبيع منتجاتهم. أما موظفو البنوك الذين اعتادوا على هذه المواعيد الشهرية فلا يبدون مستعجلين في تقديم الخدمة، بل إن بعضهم يصرخ في وجه الزبائن ويوبخهم بحجة أن هؤلاء العملاء لا يحققون أرباحا للبنك، لأنهم يسحبون رواتبهم بالكامل بمجرد وصولها.
1: ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء السفير ألاميه لنا عمال الطاولة المستديرة لحشد الموارد لتمويل أنشطة اللجنة الوطنية لبرنامج فض النزاع وإعادة الإدماج والمصالحة بتشاد. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والشركاء المانحين. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
3: طاولة مستديرة نظمت من أجل حشد الموارد لدعم الجهود المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستقرار. المناسبة شهدت مداخلات عدة، لعل أبرزها كلمة المانحين الفنيين والماليين للمشروع والتي قدمها منسق منظومة الأمم المتحدة بالبلاد فرانسوا بوتلينغايا، الذي أكد أن حوض بحيرة تشاد لا زال يواجه تحديات أمنية جسيمة، ولكن اليوم تفتح نافذة من الفرص الجديدة بفضل إدماج أكثر من 5400 من المنتسبين السابقين للجماعات المسلحة حاليا في مجتمعات محافظة بحيرة تشاد، مجددا التأكيد على التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة التشادية لتنفيذ المبادرة المتعلقة بأنشطة اللجنة لتصبح نتائج عملها ملموسة وتعود بالنفع للشعب التشادي. رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا أكد أن الحكومة اتخذت خيارا واضحا وهو إعطاء الأولوية للسلام والمصالحة ومنع النزاعات بشكل مستدام، مضيفا أن الأمن لا يعتمد فقط على الرد العسكري بل يبنى أيضا من خلال توفير آفاق حقيقية لمن ينبذون الأنف ويرقبون في الاندماج مجددا في المجتمع. مؤكد رئيس الوزراء أن طموح البلاد يتمثل في تحويل التزامات اليوم إلى إنجازات في القد، موجها اللجنة المختصة بضرورة تكثيف الجهود لسد الفراغ المتبقي من أجل إكمال أنشطة المشروع، علما أن مناسبة اليوم تشكل الانطلاقة الأولى لحشد الموارد لتواصل اللجنة التوجيهية جهودها بعقد لقاءات متعددة مع المانحين لسد فجوة الموارد التي يحتاجها المشروع، علما أن البلاد ساهمت ب10% من الميزانية المخصصة ولا زالت تبحث عن 82% من الميزانية الكلية للمشروع.
1: أعلنت الحكومة عبر وزارة الخارجية في بيان أصدر اليوم عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وقد عللت الحكومة أن انسحابها جاء بعد مراجعة عميقة لأداء المحكمة الذي انحصر في فئات معينة خاصة من القارة الإفريقية فقط. نتابع هذا البيان بقراءة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: تحيط وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج الرأي العام الوطني والدولي بتاريخ 27 يوليو 2026. أبلغت جمهورية تشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بصفته الوديع لنظام روما الأساسي قرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 127 من النظام الأساسي المذكور. ويأتي هذا القرار بناء لمراجعة معمقة لأداء المحكمة الجنائية الدولية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2002، وكذلك لحصيلتها العملية التي ظلت فعاليتها محدودة ومتقلبة مقارنة بالتطلعات التي صاحبت إنشاؤها. وفي هذا السياق فإن الإحصاءات التي نشرتها المحكمة نفسها تكشف بوضوح عن انتقائية لا يمكن إنكارها أصبحت نهجا قائما سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة. ووفقا للبيانات الرسمية المنشورة والمحدثة حتى 21 مايو 2026، يضم نظام روما الأساسي 125 دولة طرفا منها 33 دولة إفريقية، ومنذ بدء عملها فتحت المحكمة 13 تحقيقا تناولت في بدايتها وعلى التوالي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي وبروندي، قبل أن تمتد تدريجيا إلى أوضاع أخرى في مناطق من العالم. وحتى التاريخ نفسه فإن 9 من القضايا الخاضعة للتحقيق تتعلق بدول إفريقية مقابل 4 قضايا في مناطق أخرى من العالم دون إحراز تقدم ملموس. كما أن مكتب المدعي العام لم يعد يحتفظ إلا بفحص أولى واحد يتعلق بنيجيريا وهي دولة إفريقية، وفي التاريخ ذاته لم يكن لدى المحكمة سوى 7 أشخاص قيد الاحتجاز، منهم 6 ملاحقون في قضايا إفريقية وشخص واحد فقط في قضية تقع خارج القارة. تدعو حكومة جمهورية تشاد الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء إلى تعميق التفكير بشأن مستقبل نظام يبدو منحازا وإلى تسريع تعزيز وتفعيل الآليات القضائية الإفريقية بما يمهد لقيام عدالة قارية أكثر إنصافا وتوازنا ومصداقية وفعالية خدمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتجدد حكومة جمهورية تشاد تأكيد تمسكها الراسخ بمكافحة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب وباحترام التزاماتها الناشئة عن سائر السكوك الدولية ولا يشكل هذا القرار النهائي الذي اتخذته تشاد بأي حال من الأحوال تراجعا عن الواجب الأخلاقي في إنصاف الضحايا، وإنما يعكس قناعة مفادها أن الأنظمة القضائية الوطنية والآليات القضائية الإفريقية أصبحت تمتلك قدرات متنامية تؤهلها للإطلاع بهذه المهمة كاملة وبما يصون الكرامة. صدر في أنجمينا بتاريخ 27 يوليو 2026 الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية إبراهيم آدم محمد.
1: تحت رعاية وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، نظمت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأنماء بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لوسائل الإعلام، نظموا ورشة لصالح عدد من الصحفيين، وذلك حول تحديات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في مناطق الصراع كمنطقة بحيرة تشاد. بشير عمر بشير.
5: تشهد منطقة خوض بحيرة تشاد تحديات بيئية جمة الناتجة عن التغيرات المناخية وتزايد الكوارث الطبيعية، وفي ظل هذه الظروف تبرز أهمية دور وسائل الإعلام كأداة أساسية لنشر الوعي وتعبئة الجهود وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وفي هذا الصدد تندرج هذه المبادرة المنظمة من قبل وزارة الإعلام وشركائها إلى تشجيع الصحفيين من تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون. في مستعد للمناسبة تحدث كل من المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بوغر سندا والمدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية دييغو هردينغا، اللذان يؤكدا بأن الورشة تعد غدوة حامة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات بين صحفي دول الخوض وتمكين وسائل الإعلام للقيام بدورها الفعال في مواجهة التحديات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص بالمنطقة. أما في كلمته وزير البيئة الصيد والتنمية المستدامة حسن فقيد جاموس، فأثمن على جهود وزارة الإعلام وشركائها في تنظيم الورشة المتعلقة بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة عبر تدريب الصحفيين لإشكاليات المناخ والكوارث الإنسانية والطبيعية بشكل منهجي، مما يقللها المخاطر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصمود، وهو ما يصب في أهداف الحكومة. في كلمة الافتتاحية رأي الحفل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أوضح بأن وسائل الإعلام تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات المناخية من خلال نشر الوعي والوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتوضيح الآثار الملموسة التي تحدد حياة السكان ومستقبلهم، ودعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الورشة التي تتطرق إلى مواضيع ومناقشات حساسة بقية الخروج بنتائج مفيدة تستهدف سكان الغوض بشكل خاص، مؤكدا في ختام كلمته بانضمام تشاد إلى اتحاد الإذاعات الإفريقية الذي يفتح آفاقا واسعة للتعاون على مستوى القارة الإفريقية. هذا ومن المقرر تستمر أعمال الورشة لمدة 3 أيام على التوالي.
1: أشرف وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور ستا كيومباتنا أشرف على إطلاق أيام التعمل والتفكير من أجل إعادة تنشيط قطاع التعليم العالي والتدريب التقني والمهني، كان ذلك بوزارة الشؤون الخارجية. محمد عمر إدريس.
6: من أجل إعادة تنشيط قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الفرعي وجعله أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والتوظيف وريادة الأعمال والقدرة التنافسية الوطنية، تجيء أيام التأمل بغية إعادة تأسيس حوكمة التعليم العالي بالبلاد، وذلك تحت موضوع كيفية جعل التعليم والتدريب التقني والمهني قطاعا فرعيا ديناميكيا وعالي الأداء موجها نحو الاحتياجات الاقتصادية المحلية والاندماج المهني للشباب. الأمين العام لوزارة التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني يونوجي فيدريك أشار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو بناء رؤية مشتركة لإصلاح التعليم التقني والمهني في تشاد بغية الوصول إلى حلول عملية تربط التكوين بسوق العمل وإدماج الشباب. فباسم الشركاء الفنيين والماليين قدم ممثلهم كلمة أكد خلالها وقوفهم الدائم من أجل دعم البلاد وتحديث وتطوير النظام التعليم العالي. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتنا أكد أن أيام العمل لا تشكل مجرد ندوة إضافية ولا لقاء مؤسسيا عادية، إنها نقطة انطلاق لإصلاح عميق وطموح ودائم في نظام التعليم والتكوين التقني والمهني وإعادة تأسيس حوكمة التعليم وتعزيز اللامركزية وتمكين الهياكل الإقليمية. وأضاف الوزير أن النتائج ستساهم في تحديد استراتيجية تنفيذ المكون الثاني للمدرسة المفتوحة، وذلك من مشروع التدخل الإقليمي للتعليم بمنطقة الساحل والممول من البنك الدولي. يذكر أن أيام التفكير تجمع جميع أصحاب المصلحة من أجل وضع تقييم مشترك وتقدير دور التعليم والتدريب التقني والمهني في نجاح الخطة الوطنية للتنمية وتحديد المعوقات والحلول المقابلة واعتماد خارطة طريق تشغيلية توافقية لإعادة التنشيط.
1: يوافق غدا 28 من يوليو 2026 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الكبد الوبائي. بهذه المناسبة قدم وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد بيانا، نتابع جزء منه بترجمة وصوت عثمان آدم الدود.
7: في تشاد وفي ظل غياب مسح وطني لانتشار الأجسام المضادة أو معدلات الإصابة، كشفت دراسات أجريت في مدينة نجمينة خلال عام 2019-2020 عن انتشار للأجسام المضادة بنسبة 19% للالتهاب الكبد بي و 2.5% للالتهاب الكبد جيم و 11% بين الأطفال دون سن الخامسة. ومع ذلك تعد هذه الأمراض من بين الأسباب الرئيسية لتلف الكبد وسرطان الكبد، ولا تزال تتسبب في وفيات يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم. اليوم لدينا وسائل آمنة وفاعلة لاتخاذ إجراءات لقاح ضد التهاب الكبد ب، وأدوات تشخيصية وعلاجات قادرة على السيطرة على بعض أنواع الالتهاب الكبد أو علاجها، ولا سيما الالتهاب الكبد جيم. ويبقى التحدي الحقيقي هو ضمان الوصول العادل إلى هذه الخدمات ومكافحة نقص المعلومات وقلة الوعي الاجتماعي وعدم المساواة. لمواجهة التحديات الراهنة لابد من توفير خدمات رعاية صحية أولية متكاملة لإزالة العوائق التي تؤخر الوصول إلى الرعاية. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي تبني نهج شامل متعدد القطاعات يعطي الأولوية لإشراك المجتمع والدعوة إلى سياسات فاعلة وتعزيز النظم الصحية بشكل مستدام وإدخال التطعيم عند الولادة. تنسجم هذه السياسة تماما مع التوجيهات السياسة الصحية التي يتبناها رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو الملتزم التزاما راسقا بصحة الشعب التشادي. وفي الواقع تؤكد الحكومة من خلال وزارة الصحة العامة والوقاية التزامها بتسريع الإجراءات الرامية إلى القضاء على الالتهاب الكبد الفيروسي كخطر يحدد الصحة العامة بحلول عام 2030. وستركز جهودنا على عدة أولويات: تعزيز التطعيم ضد الالتهاب الكبد ب لا سيما بين حديثي الولادة، تحسين الوصول إلى الفحص وتوسيع نطاق الرعاية لتشمل جميع المحافظات، تعزيز سلامة عمليات نقل الدم، تكثيف جهود التواصل لتغيير السلوك، مكافحة التميز ضد الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد.
8: La lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec l'hépatite.
1: أشرف مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان زين العابدين إبراهيم شريف أشرف على أعمال ورشة عمل نظمت للمصادقة الفنية على خطة العمل الخاصة بالوزارة. فاطمة عبدالله بوركو.
9: من أجل تعزيز حماية الحقوق وتطوير منظومة قضاء الأحداث في تشاد، يجيء تنظيم هذه الورشة التدريبية من وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، حيث تهدف الورشة إلى المصادقة الفنية على خطة عمل الوطنية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث خلال الفترة ما بين 2027 إلى 2032 بعد مراجعتها واعتمادها في عام 2024، كما أكد المكلف بحماية الطفل لدى اليونيسيف في تشاد ياسين تأسيني بأن هذه الوثيقة تمثل أداة أساسية لتعزيز منظومة حماية الطفل وضمان حقوقه، مجددا التزام اليونيسيف بدعم البرامج الخاصة بالطفل ووزارة العدل في تنفيذ تنفيذها. من جانبه المدير العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان زين العابدين إبراهيم شريف فقد أوضح بأن الاستراتيجية التي بدأ إعدادها عام 2017 خضعت لتحديث في عام 2024 لأجل مواكبة المستجدات في اعتماد وثيقة فعالة تسهم في مواجهة التحديات عدالة الأحداث في تشاد.
1: افتتح مدير هيئة التشريع بالشرطة الوطنية مركز الشرطة رقم 2 افتتح أعمال الأسبوع التثقيفي والتوعوي تحت موضوع وقوع ضحية الاحتيال. يأتي ذلك تمهيدا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاحتيال بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو من كل عام. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
10: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو الحالي يجيء افتتاح أعمال اليوم التثقيفي والتوعية المندرج في جدول فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر. يشارك فيه 40 من ضباط الشرطة القضائية و10 من ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإصلاحها.

0: الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا زالت شبكات الاتجار بالبشر تتطور باستمرار مستغلة أشكال جديدة من الاحتيال والخضاع للإيقاع بضحاياها، وهذا يمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول لكرامة الإنسانية. ويضيف ناتيال بأن هذا السلوك يؤثر بشكل أساسي على الفئات الأكثر حشاشة، خاصة من فئة النساء والأطفال والشباب المعرضين لانعدام الأمن الاقتصادي. ونظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي لبلادنا تشاد التي تقع عند مفترق الطرق وسط وغرب وشمال إفريقيا واتجاه أوروبا، تكون عرضة لهذه الظاهرة، وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب الأزمات الأمنية في الدول المجاورة. هذا ونشير فإن هذه العملية تهدف إلى تجهيز الضباط لتحديد حالات الجرائم بشكل أفضل والعمل في التحقيقات الجنائية لكفالة حقوق الضحايا خلال تفاعلهم مع أجهزة الشرطة القضائية.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمس سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم، وأمطار خير وبركة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.